منغلق على نفسه، وأن أمته تعيش لنفسها متقوقعة على ذاتها لا تهتم بغيرها من الناس، صلحوا أو فسدوا، اهتدوا أو ضلوا، ارتقوا أو هبطوا، كلا. فالإسلام منذ فجر دعوته كان رسالة عالمية ودعوة للناس كافة ورحمة لكل عباد الله عربا كانوا أو عجما، ولكل بلاد الله شرقا كانت أم غربا، وإلى جميع الألوان بيضا كانوا أو سودا. في القرآن المكي نقرأ آيات كريمة من كتاب الله تقرر بوضوح عالمية الدعوة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، سورة صاد: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، سورة الأنعام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الأعراف: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سورة سبأ. وأمة الإسلام مكلفة كما ذكرنا من قبل بحمل هذه الرسالة العالمية إلى العالم، فلا يجوز لها أن تحتكر الخير والنور لنفسها، بل عليها بعد أن اهتدت بنور الله أن تهدي الآخرين إليه، وبعد أن صلحت بالإيمان والعمل الصالح أن تصلح الأمم وتدعوها إلى الخير الذي أكرمها الله به. ولهذا وصف الله أمة الإسلام وأثنى عليها في كتابه حين خاطبها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران. وهي لم تخرج لنفسها بل أخرجت للناس لهداية الناس ولنفع الناس وإصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. The Islamic call is not understood to be setting up a distinguished nation with its goals, with its values, with its methodologies, with a distinctive message, with its constituents and with its ideals, with its characteristics. No one should understand from that Islam is an enclosed religion, enclosed on itself, and its nation is living for itself, shelling itself on itself, not interested in other people, whether they are good or bad, whether they are guided or misguided, whether they are developed or undeveloped. No. Islam, since the dawn of its call, was an international message and call to all mankind, a mercy to all the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, whether they are Arabs or non-Arabs, and to all the land of Allah subhanahu wa ta'ala, whether east or west, and to all colors, whether white or black. In the Quran, in Mecca, we recite verses, noble verses from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, clearly stating the international aspect of the call. We have sent you but as mercy for the worlds, Surah Al-Anbiya. Blessed be Allah who revealed the criteria, that's the Quran, to his brought it down to his slaves to be a warner for all mankind, for all the world, actually, Al-Furqan. It is just a reminder for the worlds, and you will know its act in a while. Surah Sa'd, say, I don't ask you to pay me anything. It is just a reminder for the worlds. Surah Al-An'am, say, O mankind, I am the messenger of Allah to all of you. Surah Al-A'raf, we haven't sent you except but to all mankind as a glad tiding, a bearer of glad tidings, and a warner. Surah Sabah. And the nation of Islam is assigned the task, as we mentioned before, to carry this international message to the world. It's not allowed to monopolize the good and the light to itself. No. Having been guided with the light of Allah subhanahu wa ta'ala, it has to guide others to the same light. And after it has been set or in perfect condition with faith and righteous deeds, it has to reform
the other nations and call it to the good that Allah subhanahu wa ta'ala privileged this nation with. That's why Allah subhanahu wa ta'ala described the nation of Islam and praised it in his book when Allah is addressing that, saying, you have been the best nation ever brought out to mankind. You enjoying good and forbid evil and believe in Allah. Surah Al-Imran. So it did not come on its own. No, it has been brought out to mankind, to guide mankind, to the benefit of mankind, to for the reform of mankind, and to get them out from the darkness to the light. فهي في المقام الأول أمة دعوة ورسالة مبعوثة بما بعث به رسولها بما بعث به رسولها إلى الناس ولذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري من أبي هريرة لهذا قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون العمران وسواء كانت من في قوله تعالى منكم للتجريد بمعنى لتكونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير كما تقول ليكن لي منك الصديق الوفي ليكن منك الأسد الهصور أي لتكن أنت أم كانت أو سواء كانت كلمة من للتبعيد بمعنى كونوا منكم أمة أي جماعة قوية مترابطة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف إلى آخره فعلى كلا المعنيين الأمة هي المسؤولة عن الدعوة والأمر والنهي ولو بتكوين هذه الجماعة وتقويتها وإمدادها وتهيئتها لوظيفتها ومراقبتها في أدائها ولهذا خطبت بهذا التكليف وهذا ما فقهه الصحابي الكريم ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد جيوش الفرس في معركة القادسية من أنتم؟ فقال له في عزة مؤمنة وفي إيمان عزيز نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فلخص هذا الصحابي الذي لم يتخرج في جامعة ولم ينقب في الكتب ولم يختلف إلى المعلمين لخص الأهداف الكلية الكبرى للإسلام في هذه الكلمات الموجزة وإنما تعلمها في المدرسة المحمدية التي خرجت هذه الصفوة من البشر وهذه النماذج الربانية التي لم تر عين الدنيا مثلها So it is this nation in the first place, it's a nation of a call and a message sent with the same thing that its messenger has been sent to mankind. That's why Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, you have been sent to make things easy, not to make things hard. And that's narrated by Bukhari and from Abu Huraira رضي الله عنه. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, let it be from you a nation that calls to the good, enjoining good, forbidding evil, and these are the real achievers, Al-Imran. And whether the word from in Arabic men, from you, was just to show that you all should be a nation calling to the good, as you say, for example, let you be my associate friend, or let you be the courageous lion. That means let you be. Or it was for a part of you. That means form a group which is strong, cohesive, calling to the good and enjoining good and forbidding evil, etc. So on both meanings, the nation is the one responsible for the call to this Islam and to enjoining good and forbidding evil, even by setting up a group and strengthening it, that group and supplying it and preparing it to carry out its function and to observe its performance, and that's why it was addressed with this obligation. And that's what the noble companion, Rabi' ibn Amir radiallahu anhu, when Rustum, the leader of the Persian armies in the Battle of Al-Qadisiyah, when he asked Rabi', who are you? And Rabi' answered in a proud belief and in faith, distinctive faith. He said, we are people whom Allah send us to get out whomever he wants from worshipping other mankind, other people,
or humans to worship Allah alone, and from the narrowness of this world to the wide world, and from the injustice of religions to the justice of Islam. So that companion who did not graduate from university, did not research in volumes of books, and did not go to a professor to study with them, he summarized the major comprehensive goals of Islam in these very concise words. But he has learned it in the school of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that graduated this unique generation of humans and these divine models that the world has never seen before. كانت رسالة الإسلام العالمية رحمة عامة كما وصفها الله ودعوة إلى خير الإنسانية، وهذه الرحمة أو هذا الخير يتجلى في جملة مبادئ أو قيم عليا دعا إليها الإسلام، أهمها وأبرزها ما يلي: 1. تحرير الإنسان من العبودية للإنسان. أول هذه المبادئ أن الإسلام بدعوته إلى التوحيد الخالص ومقاومته للشرك بكل ألوانه ومستوياته حرر الإنسان من العبودية للإنسان كما حرره من العبودية للأشياء أو للأوهام أو للذات. أسقط الإسلام الآلهة المزيفين الذين قدسهم الناس واتخذوهم أربابا من دون الله أو مع الله، سواء كانوا من رجال الدين أم من رجال الدنيا والسلطان، كما قال تعالى في شأن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سورة التوبة. وكانت الآية التي ختم بها الرسول الكريم رسائله إلى قيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم من أمراء النصارى قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سورة آل عمران. وكانت هذه الكلمة لا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إذانا بميلاد جديد للبشرية، فلا يتأله بعضهم على بعض ولا ينحني بعضهم لبعض ولا يسجد بعضهم لبعض، ارتفعت الجباه فلا تسجد إلا لخالقها، واستقامت الظهور فلا تركع إلا لبارئها، وعز الناس فلا يذلون إلا لله الواحد القهار. Now the international message of Islam, and that is a international mercy, general mercy as Allah described it, it was a call to the welfare of the humanity. And this mercy or that good is clearly demonstrated in several principles of or higher values that Islam called to, most of which and are as follows. 1. Liberating the human being from enslavement to human being. The first of these principles is that Islam, by calling to pure oneness or monotheism and its resistance to polytheism in all its colors and levels, has liberated the human being from enslavement to human beings, as well as liberating the human being from enslavement to things, or to ideas, or to luxuries, or enjoyment. The Islam brought down the false gods that people have been considered them as sacred, and assumed them or adopted them as lords other than Allah or with Allah, whether they were the people from religious people or people of this world and power and authority. As Allah subhanahu wa ta'ala saying for concerning the people of the book, they adopted their scholars and their monks as gods other than Allah and Jesus, son of Maryam. And they have been commanded only to worship one God. There is no God worthy of worship but Him. Praise Him that from whatever they associate with Him, and that's in Surah At-Tawbah. And the verse of the Quran that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam concluded his message to Caesar and Muqawqis and the Najashi and others from the leaders of the Christians
what Allah subhanahu wa ta'ala said, say, O people of the book, come to a common word, common to both of us, not to worship except Allah, not to associate partners with him, and not to adopt each other as gods other than Allah. Surah Al-Imran. And that word, not to adopt other, each other as gods other than Allah, it was the announcement of a new birth of mankind, so that no one will assume, no one will be good to over others, and no one will bow down to others. Some bow to others, and no one, no some people prostrate to others. The foreheads are kept high. It would not prostrate except for the one who created it. And the backs are straight. It would not kneel except for its creator. And the people are proud. They would not be humiliated except to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahdahu huwa alladhi tattaji ilayhi al-qulub rajiatan khaifa wa arjuna rahmata wa yakhafuna azaba. Surah al-Isra, wa huwa alladhi tamtaddu ilayhi al-aydi wal-alsun sa'ilatan dari'a. وهو الذي يملك وحده العطاء والمنع والخفض والرفع والحياة والموت وهو وحده الذي يملك حق التشريع المطلق للبشر بحكم خلقه إياهم وإمدادهم بالنعم التي لا تحصى فهو الذي يملك أن يحرم عليهم وأن يحل لهم فهو الذي له الحكم له الخلق والأمر أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا سورة الأنعام. And that Allah alone is the one to whom the hearts will go hoping and fearing, hoping for his mercy and afraid of his torment and punishment, Surah Al-Isra. He is the one to which the hands and the tongues are going, begging, asking, and he is alone the one who can give or hold, raise or bring down, life, give life or death. He alone is the one who has the authority to legislate, absolute legislator to mankind, by the fact that he created mankind and supplied them with the innumerous blessings. He is the one who had the power and the authority to tell them, don't do that, to allow and prohibit, because he is the one who has the power. He has the creation and he has the command. Would I seek other than Allah as an arbitrator? And he is the one who brought down to you the detailed book, and that is in Surah Al-An'am. اثنين الأخوة والمساواة الإنسانية. ومن ثمار التوحيد الذي دعا إليه الإسلام الأخوة البشرية، ومن لوازمها المساواة الإنسانية. وهذه الأخوة مبنية على أمرين: الأول أن الناس جميعا بمقتضى دعوة التوحيد عبيد لرب واحد هو الذي خلقهم فسواهم، فهم متساوون في مرتبة العبودية لله. والثاني أنهم جميعا أبناء لأب واحد، فهم مهما اختلفت ألوانهم وتباعدت أوطانهم وتباينت ألسنتهم وتفاوتت طبقاتهم أبناء آدم، فهم متساوون في مرتبة البنوة لآدم. وهذا ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في حجة الوداع حين قال في جموع الناس: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات. The second feature is the human brotherhood and equality. One of the outcomes or the fruits of monotheism that Islam calls to is the human brotherhood. And its parts and essential aspect is human equality. And that is, brotherhood is based on two things. First, that all the humans, all of them, by the call of monotheism, are slaves to one Lord.
the one who created them and put them in their best future, they are equal in the level of enslavement to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is that they are all children of one father. They are, whatever their colors may be, or their countries may be, or their languages may be, or their classes and status would be, they are children of Adam. So they are equal in as being children of Adam. And that's what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passed it to the nation in the farewell pilgrimage, when he said to the masses, "Oh people, your Lord is one and your father is one. All of you belong to Adam, and Adam from dust. There is no privilege for an Arab over a non-Arab, nor for a white over a black, except with piety, taqwa." وقال تعالى and Allah subhanahu wa ta'ala said, "O mankind, we created you from a male and female and made you into peoples and tribes to get acquainted. The most privileged among you with Allah is the most pious." Surah Al-Hujurat. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة هذه الدعوات الثلاث: اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة. فهذا الدعاء النبوي الكريم يتضمن شهادات أساسية ثلاثا: أولاها شهادة لله بالوحدانية، ثانيتهما شهادة لمحمد بالعبودية والرسالة، ثالثتها شهادة للعباد كلهم بأنهم إخوة. فهي أخوة إنسانية عامة، والأخوة تتكون من عناصر ثلاثة: المحبة والمساواة والتعاون. إمام أحمد narrated زيد بن أرقم that Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to say after every prayers these three prayers: O our Lord and the Lord of everything and its King, I bear witness that you are only Allah, no associates or partners with you. O Allah, the Lord of everything and its King, I witness that Muhammad is your slave and your messenger. O Allah, the Lord of everything and its King, I witness that all mankind are brothers. So these prophet prayers, dua, supplication, calls or includes three basic statements. First statement to Allah subhanahu wa ta'ala as the only one, monotheism. The second testimony for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as being the slave and the messenger. And the third is a testimony for all mankind that they are all brothers. So it is a general human brotherhood, and the brotherhood consists of three elements: love, equality, and cooperation. قد يقول بعض الناس إن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات، ورسوله يقول المسلم أخو المسلم، فاعتبر الأخوة بالدين والإيمان لا بغيرهما. ونقول إن الأخوة الدينية القائمة على الإيمان هي أخص أنواع الأخوة وأعمقها، ولكنها لا تنافي وجود الأنواع الأخرى من الأخوة، مثل الأخوة الوطنية والقومية، مثل قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، سورة هود، وإلى ثمود أخاهم صالحة، سورة هود، وإلى مدين أخاهم شعيبة، سورة هود. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، سورة الشعراء. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، سورة الشعراء. فأثبت القرآن هذه الأخوة بين هؤلاء الرسل وأقوامهم، وهم مكذبون لهم، متمردون على رسالتهم، لأنهم منهم وليسوا غرباء عنهم، فهي أخوة قومية. وهناك الأخوة البشرية بين أبناء آدم عامة، وهي التي شهد بها الرسول في حديثه السابق. وقد عبر عن ذلك شاعر مسلم فقال: إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. سبحان الله. Some people may say that Allah subhanahu wa ta'ala says that the believers are brothers.
in Surah Al-Hujurat. And these messengers say that a Muslim is the brother of a Muslim. That

قريب أو بغض لبعيد. فالعدل يجب أن يكون فوق صلات القرابة والبعد، وفوق عواطف المحبة والكره، ويجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، سورة النساء. فهذا هو العدل مع من تحب، ولو كان أحد والديك أو أقرب أقربائك إليك، بل لو كان نفسك ذاتها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، سورة المائدة. فهذا هو العدل مع من تكره من الناس ممن يحملون لك الشنآن، والشنآن هو شدة البغض والعداوة. ولكن هذا لا يجوز أن يحمل المؤمن على الظلم، فإن الله لا يحب الظالمين ولا يهديهم، ولن يفلحوا إذن أبدا، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى revealed 9 verses in سورة النساء blaming رسول الله صلى الله عليه وسلم when he was about to defend a group of weak Muslims or hypocrites who accused falsely a Jew by stealing. And he was not the thief. They were the thieves. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have revealed to you the book with the truth to judge among mankind or people with what Allah showed you, and do not be supported to the traitors. And ask Allah for forgiveness. Allah is oft forgiving, oft merciful. And do not argue for those who betray themselves. Allah does not love anyone who is betrayer and doing false or sinner. Surah An-Nisa. And Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers to be fair witnessing for Allah subhanahu wa ta'ala, not to prevent this from them doing that, any emotion of love for a relative or hatred for a faraway person. Justice must be above the family relationships, close or far away, above the emotions of love and hate. It must be for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, O you who believe, be supporting with justice, witnessing for Allah, even against yourselves, or the parents, or the relatives. And that's in Surah An-Nisa. This is the justice with those whom you love, even if it were one of your parents or the closest relative to you or even yourself. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, be supporting for the cause of Allah, witnessing with justice, and do not let your hostility or the hatred of some people not to be fair and just. Be fair and just. That is closer to piety and fear Allah subhanahu wa ta'ala. Now that is justice with those whom you hate of mankind, who have only hatred for you, and shana'an, which is the extreme hatred and hostility. But even that should not make the believer be unjust or commit injustice. Allah does not love those who commit injustice. He does not guide them, and they will never be achievers, not in this world nor in the hereafter. وقد طبق المسلمون هذا العدل مع الشعوب كلها في عصر النبوة وفي القرون الأولى خير القرون بصفة عامة. ووجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر لرجل قبطي مصري بالقصاص من ابن الوالي على مصر عمرو بن العاص، ويقول لعمر كلمته التاريخية: يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ودلتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذه الكلمة التي قالها عمر على البديهة أصبحت تفتتح بها مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الأمم المتقدمة في العصر الحديث. ومما يجب التنويه به هنا أن الإسلام أشعر جماهير الناس أن العدل فريضة لا تهاون فيها، وأن كل مظلوم سيأخذ حقه ممن ظلمه. فلا غرو أن سافر الرجل من الفسطاط بمصر إلى المدينة بالحجاز، وهو سفر شاق طويل في ذلك الزمن، ليطالب بحقه، وقد كان في عهد الرومان يضرب ويسلب وتنتهك حرماته، فلا يرفع بذلك رأسا، لأنه لا يجد من يشكو إليه، ولو وجده فلن يستمع إليه. في عهد علي بن أبي طالب حكم قاضي شريح لنصراني على أمير المؤمنين لأنه لم يكن لديه بينة، وهنا
لم يملك النصراني إلا أن يعلن إسلامه على الملأ ويشهد أن عليا هو صاحب الحق ويقول هذه أحكام أنبياء. والأمثلة على ذلك كثيرة والتاريخ حافل بالشواهد. The Muslims have applied this justice with all the peoples in the era of the prophethood and in the early centuries, the best centuries generally. And we found Umar ibn Khattab رضي الله عنه commands a Coptic Christian, Egyptian Coptic man to get justice from the son of the ruler of Egypt, Amr ibn al-As, and saying to Amr his historical words, O Amr, when did you, how did you enslave people, although their mothers have given birth to them as free? And that word, which just Umar said on the spot, is now the forwarding all the covenants of human rights and the constitutions of developed nations in modern time. What we must state here is that Islam made the masses of people feel that justice is an obligatory duty with no compromise and no negotiations, and that everyone who have been victim of injustice can take his right from the one who did injustice to him. So there is no wonder that a man travels from Fustat near Cairo, Egypt, to Al-Madinah in Hijaz, and it is a very hard and long travel at that time, but to demand his right. Although during the rule of the Romans, he was beaten, he was property taken from him, his sanctity violated, and wouldn't raise his head because there was no one to complain to. And even if you find someone to complain to, they will not listen to him. And during the time of Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, his judge, Shuraih, ruled for a Christian against Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib himself, because Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu did not have an evidence. And here, at this ruling by Shuraih, the judge, that Christian couldn't help except announcing that his Islam, that he's embracing Islam, and testify and state that Ali was actually the right, he has the right. And he said that these are the rules or the justices of prophets. And there are so many examples of that, and our history is full of evidence of that. 4. السلام العالمي. ومما دعا إليه الإسلام كذلك السلام بين البشر بدل الحروب والنزاع. وربما كان هذا مستغربا لدى بعض الناس، فقد عرفوا أن الإسلام دين الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال عند الله، وأن الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر لا يبلغان ثوابا مجاهد في سبيل الله، وهذا صحيح. ولكن الجهاد في الإسلام إنما فرض للدفاع عن الدعوة إذا اعتدي عليها أو فتن أهلها، ولقتال من يقاتل المسلمين، ولإنقاذ المستضعفين في الأرض، وتأديب الناكثين للعهود المتعدين للحدود. ولم يشرع الجهاد للعدوان على مسالم بريء لم يؤذي المسلمين ولم يقاتلهم أو يظاهر عدوهم عليهم، وهذا واضح في القرآن: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، سورة البقرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، سورة البقرة. والفتنة تعني اضطهاد الناس وتعذيبهم من أجل عقيدتهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. النساء، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. النساء، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ التوبة،
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. سورة الأنفال. Number four is the international peace. What Islam calls for also is peace among human beings instead of wars and conflict. Maybe that be amazing or for some people because they know that Islam is the religion of struggling for the sake of Allah, and that struggling or jihad as becoming well known for the sake of Allah is the best acts to Allah subhanahu wa ta'ala, and that the one who fasts without breakfasting or who stay praying without sleeping will not reach the reward of the one who is struggling for the sake of Allah. That is true. But jihad in Islam has been imposed to defend the call or the message if it is aggressed or if its people were tried and tested and persecuted, and to fight those who fight the Muslims, and to save the oppressed people on earth, and to discipline those who break the covenants and the agreements, who trespass the limits. And jihad or struggling was not set or made as a duty and obligation to aggress a very innocent and peaceful person who did not hurt the Muslims, did not fight them, did not help their enemies against them. And that's very clear in the Quran. Fight for the sake of Allah those who fight you, and do not aggress. Allah does not love those who are the aggressors. Surah Al-Baqarah. Fight them until there is no trials or and the religion will be to Allah subhanahu wa ta'ala. If they stop, there is no aggression except against those who are commit injustice. Surah Al-Baqarah. And the test means persecuting people and tormenting them because of their faith. Why don't you fight for the sake of Allah and for the oppressed men, women, and children who say, "Oh, our Lord, get us out of this village whose people are committing injustice, and give us from you a supporter, and give us from you a helper." Surah An-Nisa. And if they keep away from you, did not fight you, and made peace with you, Allah didn't give you any power or authority to aggress them at all. Surah An-Nisa. Why don't you fight people who broke their faith and kicked the messenger out, and they are the one who started the aggression? Surah At-Tawbah. And if they lean to peace, so you also lean to peace and trust Allah. He is the all-hearing, all-knowing. Surah Al-Anfal. وتاريخ الدعوة الإسلامية يثبت أن الإسلام أوصى أتباعه بالصبر على الأذى 13 عاما في مكة. كانوا يأتون إلى الرسول ما بين مضروب ومشجوج من المشركين قائلين: إذن لنا يا رسول الله في الدفاع عن أنفسنا. فيقول لهم ما ذكره القرآن: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. سورة النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه القرآن يقول لهم: لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. لي عملي ولكم عملكم. سورة يونس. وهم يقولون له: لنا ديننا وليس لك دينك، ولنا عملنا وليس لك عملك. وصبوا عليه وعلى أصحابه سياط العذاب، واشتدوا عليهم بالأذى في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وكانت حكمة الإسلام بعد هذه المدة أن يأذن لأهله بالدفاع عن أنفسهم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. سورة الحج. The history of the Islamic call proves that Islam commands its followers by persevering hurt and harm for 13 years in Mecca. They would come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one being beaten, one being wounded from the idolaters. They say, "O Messenger of Allah, give us permission to defend ourselves." But he would say to them what the Quran said: "Keep your hands off
and perform salah. Surah An-Nisa. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم, as the Quran taught him, would say to them, you have your religion and I have mine. Surah Al-Kafirun. I have my whatever I do and you have whatever you do. Surah Yunus. While they were telling him, we have our religion, you don't have your religion. We have our acts, you don't have your acts. And they overflowing him and him and his companions with the torment and the hurting in themselves, in their families, in their money. And the wisdom of Islam after this period, 13 years, it came to allow or to give permission to its people to defend themselves. It's now permitted for those who being subject to fight, to fight back because they have been victims of injustice, and Allah is oft capable to support them. Those who have been kicked out of their homes without right, except for saying, Allah is our Lord. Surah Al-Hajj. كانت غزوات وسرايا اضطر المسلمون أن يدخلوها وهم كارهون كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة البقرة. وفي غزوة بدر وصف الله حال المؤمنين بقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سورة الأنفال. لم يكن المسلمون متعطشين للدماء كما يصورهم أعداء الإسلام، بل كانوا مدافعين عن دين استبيحت حرماته، وطرد أتباعه من وطنهم، وصدرت أموالهم، وغزوا في عقر دارهم كما في أحد والخندق، ومع هذا يعقب القرآن على غزوة الخندق فيقول: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، سورة الأحزاب. فهذا التعليق القرآني وكفى الله المؤمنين القتال يبين أن هذه نعمة عظيمة من الله تعالى المؤمنين أن رد أعداءهم عنهم ولم يحققوا هدفهم من غزوتهم وأن الله كفاهم القتال وأراحهم من تبعاته وآثاره. ولا يتصور أن يصدر هذا التعليق الرائع ممن يتعطش للقتال ويعشق رؤية الدم المسال. And the invasions and the fighting groups of the Muslims were actually acts that the Muslims were forced to get into and reluctant, they were reluctant to do it. As Allah subhanahu wa ta'ala says, fighting has been ordained for you and it is something you hate. But you might hate something which is good for you and you might love something which is bad for you. Allah knows and you don't know. Surah Al-Baqarah. And in the Battle of Badr, Allah subhanahu wa ta'ala described the believers by saying, as Allah subhanahu wa ta'ala got you out of your home with the truth, and part of the believers were actually reluctant or hating that. Surah Al-Anfal. So the Muslims were not bloodthirsty as the enemies of Islam presented them. They were defending a religion that has been violated, its followers being kicked out of their homes, their money is being confiscated, they being invaded in their own homes, like in Uhud and in Al-Khandaq. Even then, Allah subhanahu wa ta'ala comments on the Battle of Khandaq, saying that, and Allah rejected or returned back the disbelievers with their anger, they did not get anything good, and Allah saved the believers fighting. Now that Quranic comment, saved the believers fighting, shows that this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala for the believers, that he repelled their enemies away from them without fulfilling the goal of their invasion, and that Allah spared the believers the fight and relieved them of outcomes and commitments. And no one would even imagine that beautiful comment would come from a person who is bloodthirsty and loves to see the bloodshed. في غزوة الحديبية يعقب القرآن على ما تم من صلح بين الرسول والمشركين فينزل فيه سورة الفتح وفيه يقول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فيقول الصحابة أفتح هو يا رسول الله فيقول نعم.
ويمتن الله على المسلمين بقوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، سورة الفتح. فانظر كيف امتن الله على المؤمنين بكف أيديهم عن المشركين كما كف أيدي المشركين عنهم، دلالة على أن السلام في ذاته نعمة يذكرها لهم في معرض الامتنان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبح الأسماء حرب ومرة. فدل على أنه يكره حتى كلمة حرب، وقد كان أهل الجاهلية يسمون بذلك أبناءهم، فنبه المسلمين على قبح هذا الاسم، ولا يمكن أن يصدر ذلك من رجل محب للحرب متعطش للدم كما يقول الذين لا يعلمون أو الذين يتبعون أهواءهم. In the battle of الحديبية، القرآن comments on the agreement, the peaceful agreement between the messenger and the atheists or the, who associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala, and bringing down the chapter of Al-Fath, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, we have gave you a great opening, evident victory, Surah Al-Fath. So the companion said, is it a victory, Ya Rasulullah? And he said, yes. And Allah subhanahu wa ta'ala gloating over the Muslims by saying, it is he, Allah subhanahu wa ta'ala, who stopped their hands reaching you and stopped your hands reaching them in the valley of Mecca after you had the victory over them. So see how Allah gloats over the believers by stopping their hands away from hurting the disbelievers, as well as stopping the hands of the disbelievers hurting the Muslims. That means that peace in itself is a great blessing from Allah, that Allah gloats over the Muslims by giving them that chance of peace. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that the worst names for the children is war and bitter. That means that he hates the word war, even because the people of pre-Islamic ignorance were calling their children with these names, harb, war. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam draws the attention of the Muslims that it's an ugly name, and it shouldn't, now that shouldn't come out from a man who loves to fight or is bloodthirsty, as those who don't know or those who follow their whims claim. خمسة: التسامح مع غير المسلمين. من المبادئ والقيم التي دعا إليها الإسلام هنا التسامح مع غير المسلمين، والتعامل معهم بروح إنسانية عالية لا تتعصب ولا تحقد على من خالفها، وهذا مع كل من خالف الإسلام من غير المسلمين، ولكن لأهل الكتاب من اليهود والنصارى معاملة خاصة باعتبارهم أهل دين سماوي في الأصل، وينتسبون جميعا إلى أبي الأنبياء إبراهيم، ولهذا سماهم القرآن أهل الكتاب، وأباح أكل ذبائحهم وتزوج نسائهم، كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، سورة المائدة. والمصاهرة أحد رابطين أساسيين ربط الله بهما بين البشر، كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. كما أن الزواج في نظر القرآن يقوم على دعائم من السكون والمودة والرحمة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم. ومعنى زواج المسلم من كتابية أن تكون هي سكن نفسه وموضع مودته وسره وشريكة حياته وربة بيته وأم أولاده، وأن يكون أصهاره وأجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالتهم وأولاد أخوالهم وخالتهم من أهل الكتاب، وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم وذوي القربى التي يفرضها الإسلام. ولا نجد في السماحة مع المخالف في الدين أرحب ولا أعلى من هذا الأفق الذي وجدناه في شريعة الإسلام. Number five, tolerance with non-Muslims. Among the values and the principles that Islam calls for is tolerance with non-Muslims and dealing with them with a high humane spirit, without fanaticism, without hatred against those who disagree with them. And that's with all who
are not Muslims of non-Muslims. But even for the people of the book, the Jews and the Christians, they have special treatment here, considering that they are people of a divine religion originally, and belong all of them to the father of the prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam. That's why the Quran called them people of the book, and allowed eating the meat they slaughter and to marry their women, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and the food of those of the people of the book is allowed for you, and your food is allowed for them. And the women of the believers and the women of those who have been given the book before you. Now, relationship of marriage is one of the very essential linkship or relationship that Allah subhanahu wa ta'ala linked between the human beings. As Allah subhanahu wa ta'ala is saying, He is the one who created from water a human being and made him a family kinship and in-law, brothers, in-law and sisters-in-law. Also, the marriage in the Quran is based on the fundamental fundamentals of harmony, affection, and mercy. As Allah subhanahu wa ta'ala says, among His signs is that He created for you, from you, your spouses, to achieve harmony and set between you affection, mutual affection, and mercy. The concept of a Muslim marrying a woman of the people of the book is that for her to be the harmony for him, the object of his affection and his secret, and the partner of his life, and the housewife of his home, and the mother of his children, and for his in-laws and the grandparents of his children, and grandmothers, their uncles and their aunties and their nephews and their children of all those from the people of the book. And these have the rights of the family linkship and relatives which Islam imposes. We could not find intolerance with an adversary of religion a level wider or higher than this horizon or this level that we found in the religion of Islam. I think we will stop here inshallah, and we will continue next week. أعتقد أننا سنقف هنا إن شاء الله ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقة هذا اليوم تتكلم عن الإنصاف. الإنصاف كما يقول الإمام المناوي هو العدل في المعاملة، بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله. الإنصاف في الخدمة أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ منه من النفع. الإنصاف هو أن أستوفي حقي وأجعل الآخرين أيضا يستطيعوا أن يستوفوا حقوقهم. هذا الأمر الذي هو الإنصاف أيضا يأتي بمعنى أن تعطي غيرك وأن تعطي غيرك من الحق مثل الذي يجب أن تأخذ أو أن تأخذي منه. لو كنت في مكان يجعل في حقك أن تأخذ الحق لنفسك. طبعا بعض الناس قد يفرق أو يتساءل عن الفرق ما بين الإنصاف والعدل، هل هناك فرق بين الإنصاف وبين العدل؟ وحقيقة الأمر أنه لا فرق، الإنصاف هو توأم العدل، والعدل هو توأم الإنصاف، والناتج واحد. ناتج الإنصاف وناتج العدل علو في الهمة، براءة كما يقولون في الذمة. هناك أنواع من الإنصاف لا بد أن نتطرق إليها قبل أن ندخل إلى الجانب التطبيقي في حياته صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق. هناك الإنصاف مع النفس، بمعنى أني لا أدنس نفسي، لا أدعي لها ما ليس لها، لأن الإنسان إذا ادعى ما ليس له وإذا دنس نفسه مثلا أو غير ذلك لا يمكن أن يكون منصفا بالنسبة للآخرين، أو يكون منصفا حتى مع الآخرين، لأن فاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. هناك إنصاف مع الله سبحانه وتعالى، ويقول الإمام ابن القيم: طوبى لمن أنصف ربه. تعرفون ما معنى طوبى لمن أنصف ربه؟ يعني أقر لله سبحانه وتعالى كما يقول بالجهل في علمه والعيوب في نفسه، وأن العلم هو عند الله سبحانه وتعالى، وأن الكمال هو عند المولى جل وعلا، وأيضا لا يرى نفسه إلا مسيئة. ولذلك ورد في الأثر: ابن آدم ما أنصفتني، ابن آدم ما أنصفتني، ثم يقول: أرزقك وتشكر سواي. الإنصاف ما دام أن الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، الإنصاف أن لا يكون الشكر إلا لله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الإنصاف. هناك إنصاف آخر وهو الإنصاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى القيام بحقه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ثابت أنه لم يصل إلى أحد خير في هذه الدنيا إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. تعظيم اسمه، تعظيم حقه، هذا هو الإنصاف معه صلى الله عليه وسلم. هناك الإنصاف مع العباد، بمعنى أن أسمح لغيري أن يأخذ الحق كما ذكرت مني، وبالذات ممن أحب. هذا الإنصاف أو هذه الأنواع الأربعة لها آداب. آدابها مثلا أن يتحرى الإنسان، وأن يتحرى دائما النية الصالحة، وأن يتبين وأن يتثبت، وأن يحسن الظن في الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا عدم نشر السيئات. هناك صحابي جليل رضي الله تعالى عنه واسمه سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، في يوم فتح مكة أراد أن تكون له يد عند أهله في مكة، أراد أن يكشف أمر مدني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة لأهله في مكة، حتى ينتبهوا إلى دوره وإلى أهله وإلى أولاده هناك. وأراد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن ينشر هذه المسألة بين الناس في يوم ما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح له ذلك، بل قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. سيدنا حاطب من شهداء بدر، ممن شهد بدر، فهذا الأمر معناه أني لا أنشر سيئة إنسان الله سبحانه وتعالى غفر له ببركة مشاركته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة. أيضا من الآداب المهمة جدا نقد الرأي لا صاحب الرأي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقد أصحاب الرؤى، وإنما نقد الآراء، ولذلك كان يعتلي المنبر ويقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام، وإنما لم يوجه النقد إلى صاحبه مباشرة على الملأ. أيضا من الآداب المهمة جدا الامتناع عن المجادلة المفضية للنزاع. الإنصاف ألا تنازع، ألا تجادل. الإنصاف أيضا من آدابه المهمة جدا أن تحمل الكلام على الظاهر. لست مكلفا ولست مكلفة بالدخول في بواطن الناس أو في نواياهم. الإنصاف أن أحمل الأمور دائما على ظاهرها. نأتي إلى مثل مهم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبقه بالنسبة للإنصاف. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ترجم لهذا الحديث في صحيحه وقال: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. والإمام ابن حجر قال: دفع الغيرة، الغيرة والإنصاف لها. إذن هذا حديث أورده المشايخ وأهل العلم في باب الإنصاف. الإنصاف تجلى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا لمقام النبوة وغيرة على ابنته صلى الله عليه وآله وسلم. ومقام النبوة هو المقدم. لم يرد صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتقم، ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يحفظ للنبوة مقامها ومكانتها. في الحقيقة التعدد موضوع يطول فيه الجدل وتتنوع فيه الآراء ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد والمعارض من الرجال والنساء على حد سواء. هناك من يقول أن الأصل هو التعدد، أن يعدد الإنسان أكثر من زوجة، وهناك من يقول أن الأصل هو الإفراد، أن يكون عند الرجل زوجة واحدة فقط. الأمر إذا أراد الإنسان أن يعدد لابد أن ينتبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة العدل، وأن يبني التعدد في حياته على مصالح ومقاصد. أما أن يكون التعدد لأهواء أو لأهداف ليست شرعية واضحة، فإن هذا بلا شك فيه ظلم. التعدد أو الزواج بشكل عام ينقسم إلى أحكام تكليفية خمسة. الزواج قد يكون واجب، قد يكون مسنون، قد يكون محرم، قد يكون مكروه، وقد يكون مباح. أنت يا أيها الرجل إذا أردت الزواج تعرف نفسك في أي مكان أنت واقع فيه. هل أنت ممن يملك الباءة والمال؟ هل أنت ممن يعرف أداء حق الزوجة؟ هل أنت ممن يعرف قيمة العدل أو لا؟ فالإنسان هو الذي يعرف بالنسبة له كيف يبني حكمه في هذه الحديث الذي استمعنا إليه، وهو حديث السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، له بقية في رواية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: وإني لست أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. إذن الموضوع فيه مقام نبوة، رسول الله وعدو الله. أن تأتي بنت رسول الله مع بنت عدو الله هذا أمر يعني لا يصح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنصافا منه لم يبحه. طبعا دائما ما أقول في بعض الدروس الخاصة أن الإنسان إذا أراد أن يعدد يتزوج زوجة ثانية لابد أن تكون الزوجة الثانية في نفس مستوى وأصالة الزوجة الأولى. لماذا؟ لأن ابن الأولى إذا كانت ذات حسب وذات نسب وذات مقام عند الناس، الثانية إذا أنجبت ولم تكن في نفس مقامها وحسبها، الأولاد هم الذين يضيعون في وسط هذا النزاع. فمن أراد أن يعدد وله مصالحه الشرعية ومقاصده وأسراره ويميل إلى أن الأصل هو التعدد وليس كما يقول العلماء أن الأصل هو الإفراد، بعض العلماء يقولون ذلك، ينبغي له أن يحسن هذا الاختيار، هذا مهم جدا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنصافا منها سمعت في يوم من الأيام ابن أختها سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يسب سيدنا حسان بن ثابت. سيدنا حسان هو من الذين تورطوا في مسألة الإفك للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فسمعت في يوم من ابن أختها عروة بن الزبير أنه يسب سيدنا حسان بن ثابت. تعرف ماذا قالت له؟ قالت له كلمة مهمة جدا إنصافا منها لذلك الرجل وهو سيدنا حسان بن ثابت. قالت له: يا عروة دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عروة دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنصاف سيداتي وسادتي دليل على كمال الإيمان وصحة الإسلام. الإنصاف عامل أساس في استقرار المجتمعات وتنوع وقيام المحبة بين البشر. الإنصاف عندما أنصف غيري مني دليل على تجردي من الأنانية، أني لست أناني. الإنصاف به تسود المحبة بين الجميع، ويشعر كل إنسان في هذا الوجود بالطمأنينة إذا أنصفت غيري وإذا أنصفت ربي وإذا أنصفت نبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأطمئن ويأمن على وآمن على نفسي وعلى مالي وعلى عرضي. الإنصاف تعود به الحقوق إلى أصحاب الحقوق. الإنسان لا بد أن يتنازل ولا بد أن ينصف ولا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فتعم روح العدالة بين البشر، ويشعر الإنسان بأنه آمن في أمسه وفي يومه وحتى في غده. بالإنصاف تنتزع صفات الحقد والكراهية بين الناس، ويحل محلها الاحترام والحب والتنافس في الخيرات، ويشعر الفقير الضعيف اليتيم أن مستقبله آمن. الذي يؤمن المستقبل هو الله سبحانه وتعالى، ولكنها وسائل، من أبرز وسائلها أن ينصف الغني الفقير فيعطيه من زكاته ومن ماله ويعطيه مما منحه الله سبحانه وتعالى، فيشعر الإنسان أنه يمكن أن يعيش بلا ظلم بلا خشية بلا جور من أحد أبدا. بالإنصاف تشعر كل طوائف المجتمع بالأمان، فتندفع كل فئة إلى عملها كما ذكرت بدون أي تأخر عن أي شيء، وتصبح المجتمعات خلية نحل متحركة هنا وهناك. فالإنسان يشعر بالتسامح، يشعر بالإخاء بغض النظر عن أي اختلافات دينية عرقية أو أي اختلافات أخرى. الإنصاف مع المخالفين أيضا مهم جدا، من يخالفني في رأيي، من يخالفني في مذهبي، الإنصاف معه معناه أن أعلمه كيف يكون معبر عن رأيه وكيف يسمح لي أيضا أن أعبر عن رأيي. تسلم المجتمعات المتخالفة من المكائد والمؤامرات بالإنصاف، لأن عدم الإنصاف لا يلجأ إليه في العادة إلا المقهور الذي يخشى على نفسه لو عمل كما يقولون في النور. هذه الحلقة المباركة عن الإنصاف نستمع في ختامها إلى أبيات لأحمد شوقي رحمه الله، هي الهمزية المشهورة، تكلم فيها عن الإنصاف وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد المنصفين، ينشدها علينا المنشد عبد القادر بارجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة والوعظ. تفضل.

زانتك في الخلق العظيم شمائل زانتك في الخلق

مشت الحضارة في سنا واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء. أنصفت أهل الفقر، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة.

0: أحسنت أخ عبد القادر على هذا الإنشاد الجميل وعلى هذه القصيدة المباركة الجميلة. إخواني، هذه القصيدة هي من غرر القصائد التي مدح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القصيدة المعروفة بالهمزية التي استمعنا إلى بعض أبياتها للشاعر أحمد شوقي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد أهل الإنصاف، ولذلك مدحه بقوله: أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى. هكذا لابد أن نفعل. الغني لابد أن ينصف إخوانه الفقراء، والفقير لابد أن ينصف إخوانه الأغنياء. عندما ينصف الغني بمعنى أن يعطيه من مال الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه إياه، والفقير عندما ينصف الغني بمعنى أن لا يطول بعينه إلى ما عنده من أموال. لا بد أن يعيش الناس في توازن، ولا بد أن تعيش المجتمعات في موازنات مستمرة. هذه الدنيا التي بلينا بها وبلينا بالعيش بها بجرائمها وبما فيها، لا يحل هذه الأمور إلا الإنصاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الإنصاف، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي ساعاتنا، إنه سميع مجيب. نلتقيكم بحول الله في حلقة جديدة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف، أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب:
الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين. ما هي

لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل، واجعل ثقتك بالله كبيرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك، ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك احرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني،

ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا، تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة 11، أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة 12، لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة 13، المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبداً. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة 14، صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة 15، ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور. ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة، فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة 16، لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولينيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17، لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18،
عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد، والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 77 من دروس سورة البقرة، ومع الآيات 22 بعد 200 وما بعدها، وهي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. سأقف عند كلمة ويسألون، لمجرد أن تتعرف إلى الله عز وجل وتريد أن تتقرب إليه، ما من شيء يقربك إليه إلا أن تطيعه، وطاعته تحتاج إلى علم بأمره ونهيه. طاعته تحتاج إلى علم بأمره ونهيه، فلا تكون الطاعة طاعة إلا إذا بنيت على أمر ونهي. إذن يسألون، المؤمن الصادق يسأل، المؤمن الصادق يثقل مرجعه الديني بالسؤال، المؤمن الصادق لا يقر له قرار إلا إذا عرف الحكم الشرعي في كل شيء، في كسبه للمال، في إنفاقه للمال، في أفراحه، في أتراحه، في علاقاته، في لهوه البريء المسموح به، في حزنه، في سفره، في إقامته، في زواجه، في تطليقه، في كل شيء. لذلك علامة المؤمن يسأل ما حكم الشيء. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أهل الوحي. في عنا ثقافة أرضية، عنا ثقافة من صنع البشر، وفي عنا حقائق من عند خالق البشر. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. أنت تريد كلام الخبير أم كلام غير الخبير؟ الوحي هو كلام الخبير، وكلام الناس كلام غير الخبير. يعني الإنسان أمام ملايين المقولات في شتى الموضوعات ليس لها أساس من الصحة، ولا أساس من الواقع، ولا أساس من منهج الله عز وجل. فأنت تريد وسط ركام المقولات أن تبحث عن أمر الله ونهيه، عن الحكم الشرعي، عن منطوق الوحي في هذا الموضوع. لذلك ويسألون، إن عرفت الله تسأل، تسأل ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، ما الذي يقربك إليه وما الذي يبعدك عنه، ما الذي تسعد به وما الذي تشقى به. هناك في الكون حقيقة واحدة هي الله. الخير، كل الخير في التقرب إليه، والشر كل الشر في البعد عنه. وأي شيء يقربك إلى الله عز وجل فهو حق، وأي شيء يبعدك عن الله عز وجل فهو باطل. الذي يقربك هو الحق، والذي يبعدك هو الباطل. لذلك مرة كنت في جلسة وطرحت أسئلة فلم يجب أحد، فقلت: هل لكم من سؤال؟ قلت له، فقلت: هذا السكوت له تفسيران، إما أنه سكوت القانع أو سكوت عدم المبالي. إذا كنت قانعا تسكت، وإن كان هذا الموضوع لا يعنيك تسكت. فالإنسان المؤمن حينما يؤمن وحينما يعظم الله عز وجل وحينما يرجو رحمته وحينما يخشى عذابه يتحرى أمره ونهيه. أنا أنطلق من كلمة ويسألونك لتكون سمة المؤمن، لتكون السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفتاح العلم السؤال، من استشار الرجال استعار عقولهم. أنت بالسؤال المؤدب يمكن أن تأخذ خبرة 50 عام في أي موضوع. اسأل، لا تستحي أن تسأل. إنسانان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. المستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم. والله عز وجل يأمرك أن تسأل أهل الذكر. وضرب لك مثلا نبيا كريما من أولي العزم، التقى بسيدنا الخضر قال له هل تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تسمح لي أن أصاحبك كي أتعلم من علمك؟ أيها الإخوة، ويسألونك عن المحيض، الموضوعات التي يمكن أن تسأل عنها كثيرة جدا، بعضها شديد الخصوصية، بعضها شديد الخصوصية، وبعضها كبير جدا. هناك موضوعات على مستوى دولي في العلاقات الدولية، السلم والحرب وما إلى ذلك، وهناك موضوعات في منتهى الخصوصية. من حيث القيمة كل هذه الموضوعات لها قيمة، لأن مخالفتها تحجب عن الله عز وجل. فالآن موضوع دقيق جدا، ويسألونك عن المحيض. لحكمة بالغة بالغة جعلت المرأة مكانا للحرث، أي مكانا لاستنبات الولد. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعض علماء التفسير: المودة والرحمة التي بين الزوجين هي الولد. وقد جعل الله للمرأة مبيضا فيه عدد محدود من البويضات. ودققوا في كلمة عدد محدود، لو لم يكن عدد البويضات محدودا لكان هناك حمل في 90 وحمل في 100، وهذا شيء لا يمكن أن نتصوره. فلحكمة بالغة بالغة الرجل بإمكانه أن ينجب وهو في 90، بينما المرأة في مبيضها عدد محدود من البويضات. فإذا جاءها حوين لقحها كان الولد، وإن لم يأتها الحوين الرحم في وقت خروج البويضة من المبيض إلى الرحم يستعد استعدادا عجيبا لاستقبال البويضة الملقحة، يستعد بغشاء من الدم الكثيف في الرحم. فإذا جاءت البويضة ولم تكن ملقحة خاب أمله، وانقشعت هذه الطبقة في الرحم فكانت الحيض. فالحيض من لوازم النساء، يعني حينما لا تلقح البويضة التي تخرج كل شهر من مبيض المرأة يكون الحيض. فإذا كان هناك حمل ليس هناك حيض. إذن لا بد من خروج دم من جهاز المرأة التناسلي، هذا الدم هو دم الحيض. ويبدو من خلال الأحكام الشرعية أن هذا الدم حينما يخرج يصيب المرأة بالضعف والوهن، لذلك أكثر النساء في أيام الحيض يعني يعانين من وهن وضعف في الجسم. لذلك كان الشرع حكيما حين أعفى المرأة من الصلاة والصيام في أيام الحيض، أعفى المرأة من الصلاة دون أن تقضيها وأعفاها من الصوم على أن تقضي. وهذه بعض الأحكام الشرعية في موضوع الحج. بقي قضية ثانية مهمة جدا في اللقاء الزوجي. اللقاء الزوجي في أثناء الحيض مؤذن جدا، ذلك أن هذه الكمية من الدماء والدم كما تعلمون البيئة الصالحة إلى درجة غير محدودة لاستنبات الجراثيم. لو أننا أردنا أن نستنبت جرثوما نضعه في دم، فالدم طاهر ما دام في الجسم يجري، أما إذا سفح وإذا خرج من الجسم فهو بيئة صالحة لنمو الجراثيم بكثرة كثيرة. لذلك هذا الجهاز التناسلي في أيام الحيض بؤرة مليئة بالجراثيم. فإذا تم لقاء زوجي في هذا المكان في هذا الوقت وفي ذاك المكان هناك أذن للرجل وأذن للمرأة، فقد يكون الرحم في حالة هياج شديد وفي حالة تبدل، وحينما وقد يصاب الرجل ببعض الإنتانات، فالله عز وجل وهو الخبير وهو الخالق وهو الحكيم ولا ينبئك مثل خبير قال هو أذن للرجل والمرأة لطرفي اللقاء، قل هو أذن. أذن منكرة، تنكير شمول وتنكير تعميم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، أذن لكم، فاعتزلوا النساء في المحيض. أخواننا الكرام، حدثني أحد الأطباء أن هناك 300 مليون مريض في العالم مريض بأمراض القذارة، بأمراض القذارة، لكن العالم الإسلامي معافى من هذه الأمراض لسبب بسيط جدا، هو أن دينه دين نظافة. فنحن نتوضأ في اليوم 5 مرات، ونحن بعد قضاء الحاجة نتطهر تطهرا عالي المستوى وفق أحكام ديننا، ونحن لا نقرب نساءنا في المحيض، ونحن نختتم. فالختان صحة، وعدم قرب المرأة في المحيض صحة، والتنظيف الشديد عقب الخروج صحة. ف300 مليون إنسان في العالم يعانون من أمراض القذارة، وهذا إحصاء منظمة الصحة العالمية، بينما العالم الإسلامي يعد نظيفا من هذه الأمراض لسبب بسيط جدا، هو أن المسلم يطبق أحكام دينه فهو طاهر من الداخل والخارج ومن أعلى ومن أسفل. فاعتزلوا النساء في المحيض، إلا أن اليهود تطرفوا، فهم إذا حاضت المرأة لا يؤاكلوها ولا يقتربوا منها، لا يؤاكلونها ولا يقتربون منها، ويعزلونها عن حياتهم وكأنها شيء قذر، هذا تطرف. لكن الإسلام دين وسطي، بين أهل الغرب الذين يفعلون كل ما يريدون في أثناء الحيض وكأنها ليست حائضة، وبين اليهود الذين نبذوها وأبعدوها ولم يؤاكلوها ولم يعاشروا. والإسلام وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. المسلم يعيش مع زوجته ويأكل من طبخها ويعاملها أطيب معاملة، ولكن لا يقربها في مدة الحيض. أما المحيض فتعني دم الحيض، وتعني أيام الحيض، وتعني مكان الحيض. تعني دم الحيض، وتعني أيام الحيض، وتعني مكان الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا كلام خالق الكون. أمراض كثيرة أيها الإخوة يعاني منها العالم الغربي، يعني سرطان عنق الرحم قليل جدا في العالم الإسلامي إلى درجة أنه منعدم. سرطان عنق الرحم أحد أسبابه أن يقرب الإنسان امرأته في أيام الحيض. مرض انقلاب الرحم هذا مرض لا تعاني منه المرأة المسلمة، لأن علاج هذا المرض حركات كحركات الصلاة. أمراض كثيرة بحكم ديننا وشريعتنا وطاعتنا لربنا نحن في منجاة من هذه الأمراض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. قال يعني الرجل له ما فوق السرة كما قال عليه الصلاة والسلام شأنك بأعلاها، فالمرأة وهي حائضة تنام مع زوجها وشأنه بأعلاها ويؤاكلها ويعاشرها دون أن يقترب من مكان الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. طبعا الفقهاء على اختلاف فيما بينهم حول أقل مدة الحيض وحول أكثر مدة الحيض، لكنهم بين أقل مدة الحيض 3 أيام وأكثر مدة الحيض 15 يوما. والعلماء يقولون هناك دماء 3، هناك دم الحيض وهو داكن، وهناك دم النفاس، وهناك دم الاستحاضة. فدم الحيض هو الذي يخرج من المرأة في أيام الحيض، وقد يتفلت عرق في رحمها فيخرج منه دم فاتح، قال هذه استحاضة تتوضأ لكل صلاة. ودم النفاس معروف الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، أقصاه 40 يوما على مذهب وستون يوما على مذهب ولا حد لأقل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني إذا تطهرن أي اغتسلن، يطهرن ينقطع الدم، تطهرن اغتسلن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن كناية لطيفة عن الجماع. من حيث أمركم الله يعني في صمام واحد في القبل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حينما نهاهم سيدنا لوط عن مقاربة الفحشاء الشاذة قالوا إنهم أناس يتطهرون، فقال بعض العلماء إن الله يحب التوابين الذين يفعلون ما أراد الله جل جلاله، ويحب المتطهرين الذين لا يفعلون فعل قوم لوط في زوجته. أيها الإخوة الكرام، لا بد من حديث دقيق حول بعض معاني هذه الآيات. يعني هناك من يتهم الإمام مالك رحمه الله تعالى في أنه أجاز الصمام الآخر، وقد أنكر ذلك أشد الإنكار هو نفسه في حياته. يعني نساؤكم حرس لكم. ما معنى كلمة حرس؟ الحرس مكان الزراعة ومكان النبات، وهل في المرأة إلا مكان واحد يخرج منه الولد؟ إذن من كلمة نساؤكم حرس مع أحاديث كثيرة جدا تنهى نهيا قطعيا عن الصمام الآخر، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى تفيد المكان والزمان والكيفية، يعني بأية كيفية وبأي مكان وبأي زمان شريطة أن يكون في مكان الحرث، انتهى. هذا كلام دقيق واضح، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ولكن الشيء الذي أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني لشرحه مطولا، هذه أحكام فقهية يجدها الإنسان في كتب الفقه ولا يحتاج إلى تفاصيل أكثر إلا عند الضرورة، ولكن في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني هذا الذي يبتغي من الزواج المتعة الحسية ولم يعبأ بإنجاب ولد صالح يدعو له من بعده، أو بإنجاب ولد صالح يكون ذخرا له، أو بإنجاب ولد صالح يكون استمرارا لعمله الصالح، قال تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني لا يكون همك من الزواج هما حسيا، لا يكون همك من الزواج هما استمتاعيا. المؤمن يقوم إلى زوجته وفي نيته أن يرزقه الله ولدا صالحا يدعو له من بعده. فهذه الآية لها معان كثيرة، قدموا لأنفسكم الخير من هذا الزواج، يعني الإنسان حينما يتزوج يجب أن يبحث عن المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، والتي إذا غاب عنها حفظت، والتي إذا أمرها أطاعت. فهذه المرأة الصالحة سوف تكون أم أولاده، والولد الصالح أعظم كسب الرجل على الإطلاق، أعظم كسب الرجل ولده. فإذا قدم لهذا الولد المستقبلي أما صالحة ترعاه فقد قدم الخير لنفسه، قال تعالى وقدموا لأنفسكم. وفي بعض التفاسير أن التقديم للنفس في هذه الآية معناه أن الإنسان إذا أراد أن يلتقي مع امرأته ينبغي أن يدعو اللهم جنبني الشيطان وجنب ذرية الشيطان. هذا الدعاء، يعني هذا الطفل هذا المولود جاء مع دعاء شريف ومع نفس طاهرة مقبلة، فالله جل جلاله يجنب هذا الولد الشيطان. يعني أنا أكاد يعني أوقن يقينا قطعيا أنه ما من لقاء سبقه دعاء كهذا الدعاء إلا كان الولد صالحا. أما الإنسان أحيانا يأتيه ولد ينسيه كل شيء من شدة انحرافه وعقوقه، لعله جاء في غفلة عن هذا الدعاء. فقدموا لأنفسكم هذا الدعاء، هذه واحدة. وقدموا لأنفسكم اجعلوا من الزواج يعني وسيلة للعمل الصالح، يعني الله عز وجل له طرق كثيرة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، منها من هذه الطرق أن تنجب ولدا صالحا ينفع الناس من بعده. يعني يا أيها الإخوة الكرام، ما في بيتنا في أولاد، لكن لو علم الأب أن هذا الابن إذا اعتنى به عناية فائقة ورباه تربية صالحة، اعتنى بعقله وجسمه وإيمانه وخلقه ونشأه على طاعة الله وعلى محبة رسول الله ومحبة آل بيت رسول الله وتلاوة القرآن، هذا الطفل الذي جاء عن طريق الزواج هو أثمن ثمرة في الزواج. أكثر الناس يتزوجون للمتعة، لك في دافع جنسي، في رغبة جنسية، هذه الرغبة محققة وأنت في أعلى مستويات القرب مع الله عز وجل، ولكن البطولة أن تنوي من هذا الزواج العمل الطيب. لذلك في آية متعلقة بالجهاد يمكن أن نستفيد منها في الزواج، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. إن أي شاب سعى إلى الزواج لا بد من مشقة بالغة في العثور على بيت وتأسيس البيت وتأمين نفقات الزواج ونفقات العرس ونفقات الحلي وفرش البيت بالأثاث، وقد يكون الدخل محدود وأزمة سكن مستحكمة والمكاسب قليلة والمطالب كثيرة والحياة صعبة ومعقدة، فهو يتألم، لكن ألم المؤمن يرافقه أنه يرجو من الله في زواجه ما لا يرجوه غير المؤمن. زواج غير المؤمن متعة، متعة فقط، بينما زواج المؤمن متعة ورسالة، في رسالة. يعني البيت المؤمن المسلم متميز، بيت مبدأ، بيت رسالة، بيت منهج، بيت تربية. فالابن المربى في بيت إسلامي ابن متفوق، كأن الله عز وجل يقول وقدموا لأنفسكم، يعني قدم عملا صالحا من خلال هذا الزواج، قدم عملا طيبا من خلال هذا الزواج، ابحث عن زوجة صالحة تعينك على تربية أولادك، ابحث من خلال لقائك الزوجي عن هدف نبيل تسمو به في الآخرة. وقال بعضهم أن الرجل والمرأة لا ينبغي أن يقعان على بعضهما كما يقع البعير بلا مقدمات، هذا فهم إشاري لهذه الآية، لا بد من مقدمات تليق بالإنسان، أما بلا مقدمات صار عمله كعمل البهائم. إذن هناك معنى مستنبط من قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني أنت إنسان لا بد من كلمة طيبة، لا بد من مؤانسة، لا بد من ابتسامة، هذا التقديم يليق بالإنسان في اللقاء الزوجي، أو أن هذا اللقاء الزوجي ينبغي أن يكون مناسبة لعمل صالح مستمر بعد موت الإنسان، وهو إنجاب ولد صالح يدعو إلى الله من بعده. أيها الإخوة، قضية هذا السؤال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الإنسان حينما يطبق أمر الله عز وجل ولو لم يقف على دقائق حكمته، ولو لم يقف على دقائق حكمته يقطف كل ثماره، ذلك أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. وكنت أضرب على هذا مثلا دقيق، يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب، عنده جهاز تكييف، يكفي أن يضغط على مفتاح التشغيل حتى يأتيه الهواء البارد، هو انتفع بهذا الجهاز دون أن يعلم دقائقه، ويأتي آخر يحمل دكتوراه في التكييف ويضغط على مفتاح التشغيل فيأتيه الهواء البارد، الإنسان الثاني انتفع بهذا المكيف مع العلم بدقائق عمله، والأول انتفع بالهواء البارد مع الجهل بدقائق عمله. فكان السلف الصالح لمجرد أنهم عرفوا أن هذا حرام انتهى الأمر، فلما كفوا عنه سعدوا في دنياهم وأخراهم. لو جاء إنسان مفلسف وفهم دقائق الأمر التشريعي ولم يعمل به يدفع ثمنه باهظا. فالعبرة أن يقف الإنسان عند حدود الأمر والنهي. ذكرت اليوم في موضوع لطيف أنه ما من مشكلة على وجه الأرض حصرا إلا وراءها مخالفة لمنهج الله، وذكرت أيضا أن من قواعد اكتشاف الجريمة واكتشاف أسبابها أن ضباط الأمن الجنائي إذا رأوا جريمة يقولون ابحثوا عن المرأة، وراء كل جريمة امرأة. هذه القاعدة مع التعديل في أي مشكلة يعاني منها المجتمع اليوم أنا أقول ابحث عن المعصية، لأن المعصية وراء كل مشكلة يعاني منها الإنسان اليوم، وكأن هذا الإنسان مصمم على أن يعيش عمرا مديدا صحيحا جسما ونفسا وقلبا ومعافى. أما الأمراض التي تأتيه من كل حدب وصوب والمشكلات التي يعاني منها في كل شؤون حياته كلها بسبب خروجه عن منهج الله. إذن يمكن أن تكون هناك قاعدة: ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وراءها معصية، وما من معصية إلا بسبب جهل، فالجهل هو أعدى أعداء الإنسان. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، وهذا الشرع أمامك. حاول أن تحلل أي مشكلة زوجية، تجارية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، علمية، حاول أن تحلل أي مشكلة يعاني منها الإنسان، تجد هذه المشكلة لها سبب واحد هو خروج الإنسان عن منهج الله عز وجل. وهذا القرآن الذي بين أيدينا منهج عظيم، وصراط مستقيم، وحبل الله المتين. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ماذا نفهم من هذه الآيات؟ نحن فهمنا الدين عبادات شعائرية وكفر، فهمناه صوما وصياما وحجا وزكاة، ولكن كما يبدو أن الدين بنوده كثيرة جدا، منهج شمولي، منهج تفصيلي. ففي أدق علاقاتك بزوجتك الشرع له حكم. فلذلك الإنسان حينما يطلب العلم ماذا يفعل؟ يصون نفسه. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أنت حينما تأتي إلى مجلس علم تتعلم أحكام الشريعة، تتعلم أحكام الشريعة الغراء، أنت بهذا توظف الوقت لصالحك. يعني أي خطأ يقع في الشأن الخاص له مضاعفات خطيرة. يعني تقريبا الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيام. فإذا كان هذا القرآن بآياته التشريعية، وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيلاتها البيانية، كانت تعليمات الصانع في التشغيل والصيانة، فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حبه لذاته المفرط عليه أن يتبع تعليمات الصانع، فيسعد ويرقى. أيها الإخوة، يعني تفاصيل الحديث عن هذا الموضوع يمكن أن نتابعها في أي كتاب فقه، لأنه الإنسان يحتاجها عند الزواج. ثم يقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. يعني اتقوا معصية الله، اتقوا سخطه، اتقوا عقابه، اتقوا ناره، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يعني في رادع وفي مشجع. المشجع هي الجنة، والرادع هي النار، والمعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم. ثم يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني الإنسان حينما

سببا لامتناعك عن الخير. لا بأس عليك، كفر عن يمينك واصنع الخير، أي حقيقة. لأنه القصد أنك في هذه الحياة الدنيا مخلوق للعمل الصالح، فإذا كنت في ساعة غضب أقسمت ألا تعمل صالحا، وألا تقرض إنسانا، وألا تزور أخا، وألا تساعد صديقا، ثم وجدت أنك بهذا اليمين حرمت من الخير كله، ماذا نفعل؟ نقول لك افعل الخير وكفر عن يمينك، لا تتخذ من هذا اليمين وسيلة للكف عن الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. الإنسان بشكل أو بآخر ينبغي ألا يحلف، لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وكان بعض الأئمة الكرام، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، كان يدفع دينارا ذهبيا عن كل يمين أقسم به صادقا، يدفع دينارا ذهبيا يعاقب بهذا الدينار نفسه عن كل يمين أقسم به صادقا. طبعا فكيف إذا كان غير صادق؟ يقول عليه الصلاة والسلام اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الأكثر البائعين كل كلمتين يمين، بربه، بدينه، بالكعبة، بالقرآن، برسمالة وقلب الرسمالة. هذه الأيمان التي يحلفها البائع ليروج سلعته هي أيمان تمحق البركة، لعلها تنفق السلعة لكنها تمحق البركة. فلذلك الإنسان عليه في الأصل أن يحفظ لسانه عن حلف اليمين. ودائما الإنسان حينما يحلف كأنه يتهم نفسه بالكذب سلفا. عود نفسك أن تقول كلاما بلا أيمان، فهذا السامع ينبغي أن يحترم كلامك من دون يمين، فإن كان لا يصدقك إلا باليمين فلا ينبغي أن تحدثه. يعني غريب، صفة شائعة بين المسلمين، مع كل كلمة يمين، وأيمان منوعة، وبعض الأيمان محرم أن تحلفها. بولادي، من كان حالفا فليحلف بالله، بالله العظيم. لا ينبغي أن تحلف بغير الله، فإذا حلفت فاحلف بالله. وينبغي أن تحفظ أيمانك من أن تكون في موضوعات يومية مبتذلة. أما حينما تحلف لا سمح الله ولا قدر ولا قدر يمينا غموسا لتقتطع به حق امرئ مسلم، خرجت من الإسلام، وهذا اليمين الغموس لا كفارة له، لأنه يخرجك من الدين. وتحتاج بعد اليمين الغموس إلى تجديد إسلامك، وإلى توبة نصوح، وإلى أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنك بهذا اليمين الغموس خرجت من الإسلام. هذا الذي يحلف يمينا أمام القاضي ليقتطع به حق مبلغا أو مالا من حق أخيه المسلم، إنه بهذا يخرج من دينه. هذا اليمين الغموس موضوع آخر. أما هنا لو حلفت يمينا في ساعة غضب، مضمون اليمين ألا تنصح إنسانا، أو ألا تعاون إنسانا، أو ألا تزور أخا، أو ألا تعالج مريضا، أو ألا تقرض مسكينا. لو حلفت مثل هذا اليمين ثم وجدت أن الخير في الحنس به، ينبغي أن تكفر عنه وأن تفعل الخير. هذا المعنى الأول. ولا تجعلوا الله، يعني بينكم وبين الخير، أنت مخلوق للخير، مخلوق للعمل الصالح، لا تجعل هذا اليمين بينك وبين الخير، أن تبروا، أن تفعلوا الخير

0: تتقوا وأن تقفوا عند حدود الله وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. والمؤمن أيها الإخوة من صفاته الأساسية أنه يصلح بين الناس، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. فالإصلاح بين الناس ديدن المؤمن، وطاعته لله ديدنه أيضا، وعمله الصالح ديدنه أيضا. العمل الصالح والطاعة والإصلاح بين الناس. لذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المؤمن من صفته أنه يقرب ويوفق ولا يفرق ولا يباعد ولا ينفر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا من فرق بين اثنين. إذن في ساعة غضب حلفت يمينا منعت به خيرا عن نفسك، يقول الله لك: لا تجعل هذا اليمين مانعا لك من فعل الخير، كفر عنه وافعل الخير. ثم يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني اللغو أناس كثيرون تفضل كون والله ما لي أدري، والله قال والله ما لي أدري، تفضل كون ما لي والله ما لي مشكلة، وهو في أشد حالات الجوع. بس ألف أن يقول إي والله ولا والله، فهذا يمين، هذا اليمين اللغو، هذا اليمين يعني نرجو الله أن يعفو الله عنا به، ولكن الأولى ألا نحلفه إطلاقا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الإنسان حينما يحلف يمينا منعقدا وينوي وراءه شيئا، هذا اليمين محاسب عليه أشد المحاسب، وكان لهذا اليمين تبعات كثيرة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني هذا القلب ينظر الله إليه، هو منظر الرب. ورد في بعض الآثار القدسية: أن عبدي حسنت منظر الخلق سنين، أفلا حسنت منظري ساعة. قلبك ينظر الله إليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أنت مخلوق للعمل الصالح ينبغي أن تفعله في كل الأحوال، ولو حلفت يمينا منعقدة ألا تفعل خيرا كفر عنه وافعل الخير. افعل الخير واتق أن تعصي الله وأصلح بين الناس، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أما هذه الأيمان التي نلقيها في أثناء الحديث اليومي، قال هذه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بها، ولكن يؤاخذنا بالنيات المنعقدة في القلوب والتي قد لا ترضي الله عز وجل. لذلك الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. إذا تبت له فهو غفور، وإن لم تتب فهو حليم، يعطيك فرصة تلو فرصة، حتى إذا آن الأوان شد الحبل فكنت في قبضة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قال فما خطبكم أيها المرسلون.

أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم

ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم

وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء، وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة، فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. منظمة الصحة العالمية تقول أن الحر الشديد قتل أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ العام 2022. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعد إعلان ترامب. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي. في خطوة مفاجئة قال هيلي أنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد أبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الدفاعية ديفيد شوبريدج لفت إلى أن الخضر كانوا الحزب الوحيد الذي رفض اتفاقية أوكوس ودعا إلى أنفاق مئات مليارات الدولارات المخصصة لشراء الغواصات على حاجات الأستراليين الملحة.
1: The Greens are the only political party in the federal parliament who says no to AUKUS, who says we should not be spending $400 billion chasing nuclear submarines that will never turn up. And instead, yes, invest some of that in our defence, but reinvest that in human security here in Australia too. It is remarkable to watch the Labor Party chase the AUKUS ghost, the AUKUS unicorn, from country to country around the world and be met with this kind of ritual humiliation.
0: قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جوردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة. وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300 ألف شخص منها أو عرقلت استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
2: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول نتائج عملها الأسبوع المقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ العام 2022 بسبب الحر في أوروبا، وذلك بعد موجة حر شهدت تسجيل بعض البلدان درجات حرارة قياسية في شهر أيار مايو. وقال هانز كلوغي المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا أن تبعات تغير المناخ تشكل خطرا واضحا وقائما، وأكثر مظاهرها المباشرة والفتاكة هي الحر الشديد. وأضاف خلال فعالية أقيمت في برلين لإطلاق إرشادات جديدة حول حماية الأرواح من الحر الشديد أن الحر قاتل صامت ولكنه ليس حتميا، ويؤثر الحر الشديد خصوصا على المسنين والصغار والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وغيرها، إذ يتسبب في الإصابة بالجفاف وضربات الشمس. وأكد كلوغي أن معظم الوفيات كان يمكن تفاديها، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس سوى قمة جبل الجليد، إذ يعاني ملايين الأشخاص الآخرين تداعيات بدنية وعقلية. ويقول علماء أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يفاقم الظروف المناخية المتطرفة، بحيث أصبحت الأحداث الجوية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات أكثر شدة وتكرارا. وقال كلوغي أن أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من أي قارة أخرى. ولفت إلى أنه رغم أهمية التصرفات الفردية مثل تجنب التعرض للحر، فهي لا تكفي لمكافحة أزمة منهجية، داعيا إلى استجابة منسقة وقوية ومؤسسية. في أخبار الرياضة، حققت المكسيك أحد الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 في كرة القدم فوزا سهلا فجر اليوم بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا، التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين أمام 80 ألف متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو. وسجل خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي الهدف الأول في المونديال في الدقيقة التاسعة من المباراة. وبهذه النتيجة حصدت المكسيك ثلاث نقاط لتتصدر المجموعة الأولى بانتظار مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا التي أقيمت في وقت لاحق في غوادالاخارا، وفازت فيها كوريا الجنوبية بهدفين لهدف. وانطلقت مباريات كأس العالم بعد حفلة موسيقية مثيرة خطفت فيها المغنية الكولومبية شاكيرا الأنظار. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت أمطار متفرقة 18، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف قو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: خلينا نسأل السؤال، يعني كيف نكون مثل رسول الله وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بس يعني إزاي نبقى كنت تعبان أوي أدخل الصلاة ولا أحس بحد؟ إزاي أكون أنا في صدري هموم الدنيا وأدخل الصلاة كل ده يذوب كالجليد؟ إزاي أن ندرك ما أدركوه وأن نفهم ما فهموه؟ ما الذي فهموه؟ مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ انت مش عارف ان انت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ انت مش عارف الكلام ده؟ ازاي النور بتاعي؟ ايوه، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط اصحابه في مرة فقال: وددت ان لو رأيت اخواننا. مين هم اخوانك؟ اولسنا اخوانك؟ قال: لا، بل انتم اصحابي، وان اخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، قالوا له: هتعرف عليهم ازاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فهو أنت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. وانت بتتوضأ وبتغسل ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يعني بتنزل لاخر نقطة مية نزل منك، الخطايا عمالة تنزل. فاذا غسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل اذنه، فاذا مسح رأسه واذنه نزل من اذنيه كل خطيئة سمعها باذنيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، وهكذا في قدميه. يبقى كده الوضوء بيطهرك قبل استقبال الصلاة. خد بالك، دي كلها مقدمات للصلاة. أما نتكلم على الوضوء، أنا بعظم لك الوضوء قوي عشان تبقى عارف إنه شوف العظيم ده بيهيئك للعظيم. أنت داخل على الله. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ عشان أتطهر ونقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة، أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة، ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في إقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل. شوف يعني يعني يعني رأيت ملكا من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك، سهل عليك الدخول ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح، فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة، فتمشي إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة، كل خطوة خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة، خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى يصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فإحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
3: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
2: تبقى داخل الصلاة
3: تفرق،
2: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر، وبعدين في الآخر تيجي انت بقى تدخل فتصلي النوافل. تخيل لو جينا كانت في مروحة شغالة وجينا احنا قفلنا المروحة دي على طول من الزرار بتاعها، المروحة على طول بتقف صح كده، على طول بتقف تك تراجع واقفة،
3: لا طبعا
2: ما بيحصلش. هي مروحة الدنيا شغالة في قلبي وقلبك، لازم لها من التوطئة والتمهيد على بل ما يكون المؤذن هذا أقام الصلاة، انت خلاص الأبواب انفتحت، المغاليق استطعنا ان احنا وجدنا مفاتيحا لها الحمد لله، الذنوب غفرت، موانع التوفيق وموانع الرحمة انمحت بفضل الله، فتستطيع أن تدخل على الله.

أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه، مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. فمن تصدق بورك له في ماله وزاد، ما نقصت صدقة من مال. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. واعلم أخي المسلم أنه من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكما في قول النبي الأعظم صلاة الله وسلامه عليه: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.

وأكبر مثال على هذا أخي المسلم هو صهيب الرومي رضي الله عنه، فقد كان ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله. فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، حتى إذا أدركوه قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على خير من ذلك؟ مالي بالمكان الفلاني، خذوه وخلوا سبيلي. فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فهل هناك أخي المسلم مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا، فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ونشرت شعرها، فأعرض عنها فقالت: هلم إلي، لما تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت: هبت والله مهابة، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب، فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا، فسأله عن المرأة، فأخبره الرجل بأنها ابنته، فطلب منه أن يزوجه إياها، فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته. فانظر أخي المسلم لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.

0: ورضاك.
1: وهل سمعت أخي المسلم عن قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك؟ وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى. فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده، وعمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان، وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا، فجمع لهم. فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه، وقال له: أنت منذ كذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ ثم سأل بعض الجيران عنه، فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة. فجاءه صاحب البستان وقال له: إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين، فانظر من أي الناس أنت. فقال الرجل: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه، فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا، كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيا سبحان الله، عف عن الرمان، فسيق إليه البستان وصاحبته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
1: أخي المسلم، إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته، وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا حذيفة ابن اليمان. الشيء الذي يلفت النظر أن كل صحابي نسيج وحده كما يقول، يتمتع بشخصية لها سماتها وخصائصها، وهذه الشخصية كأنها يعني جاءت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لتكون قدوة لمثيلاتها في العصور القادمة. فكل صحابي يمثل شخصية نجدها في كل عصر، لكن هذا الصحابي بهذه الشخصية التي يتميز بها وقف الموقف المثالي، فكان بطلا بحق. إذ قيل إن عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو عصر البطولات. حقيقة أن المجتمعات تجد في كل عصر شخص يلتمع يتفوق، أما أن تجد في عصر واحد عددا لا ينتهي من الأبطال، كل واحد نسيج واحد. سيدنا حذيفة ابن اليمان عاش والده في المدينة، مكي الأصلي مدني النشأة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان حذيفة على شوق كبير ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام وليملأ جوانحه، فما إن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي الكريم: أمهاجر أنت أم أنصاري؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان فطنا، والفطانة كما تعلمون من صفات الصحابي

عن عمله، عن بعض المشكلات التي يعاني منها. حينما تسأل الإنسان عن قضية يعانيها يتجاوب معه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما التقاه أول مرة قال: يا حذيفة، أمهاجر أنت أم أنصاري؟ لأنه هو مكي الأصل، مدني النشأ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار. أنت بحكم وضعك النادر ممكن أن تكون مع إخوانك المهاجرين أو مع إخوانك الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال حذيفة رضي الله عنه: بل أنا أنصاري يا رسول الله. آثر أن يكون مع الأنصار. لا يعنينا من هذه النقطة في حياة هذا الصحابي إلا أن النبي كان فطن، وكان إذا جلس مع إنسان يضع يده على جرحه، يضع يده على مشكلته، يحدثه ما في نفسه. فأما أن تحدث الناس في موضوع وهم يعانون مشكلة معينة، ليس هذا من الحكمة. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع التجار حدثهم في التجارة، إذا جلس مع أي إنسان حدثه باختصاصه، تأليفا لقلبه وتقربا إليه. يعني ليس القصد أن تملي على الإنسان المعلومات، القصد أن تفتح قلبه إليه، القصد أن يميل إليه، القصد أن يشعر أن هناك لغة مشتركة بينك وبينه، أن هناك اهتمامات واحدة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. أنا العبد الفقير من عادتي إذا جلست مع أخ أسأله عن أولادي، لأنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحب أولاده. فإذا سألته عنهم، عن أوضاعهم، عن يعني أوضاعهم الدراسية وأوضاعهم المعاشية والمهنية، انطلق الأب يحدثني عن أولادي، أنا أريد أن ينطلق. فإذا انطلق عندئذ يمكن أن تحدثه أنت عن الله عز وجل. فالقضية ليست أن تملي على الناس معلومات، قضية أن تفتح قلوبهم قبل أن تفتح آذانهم، قضية أن تستميل أن تستميله، قضية أن تشعر أن يشعروا أنك قريب منه. يعني ممكن لكم كلمة، أنا لا أعتقد أن واحدا منكم لا يتمنى أن يكون داعية إلى الله عز وجل، لأنك إذا أردت أن تزن الأعمال بالميزان الصحيح، ما من عمل أرقى في الأرض من أن يستخدمك الله للدعوة إليه، ما من عمل أشرف من أن تكون ناطقا بلسان الحق. لا، يا فلان ناطق باسم المبعدين، دكتور يتقن اللغة الأجنبية، من حين لآخر يصرح في جميل، صاروا أعلاهم علما وثقافة وطلاقة ولغة. لكن حينما تكون أنت ناطقا باسم الحق، هذه أعلى مرتبة. لن تستطيع أن تدعو الناس إلى الله إلا إذا شعر الناس جميعا أن مشكلاتهم هي مشكلة. يعني إن لم تشعر بما يشعرون، إن لم تحس بما يحسون، إن لم تتعاطف مع ما يتعاطفون، لن يصغوا إليه. لذلك النبي الكريم قال: بعثت بمدارات الناس. بمدارات الناس، المداراة بذل الدنيا من أجل الدين. اجلس معه، استمع إليه، أصغي إليه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به. فمداراة الناس تفتح قلوبهم، فإذا فتحت قلوبهم فتحت آذانهم. يا حذيفة، أأنصاري أنت أم مهاجر؟ وضع يده على مشكلة

هو في حيرة، مكي النشأة مدني، مكي الأصلي مدني النشأة. أحيانا الإنسان يستنبط معاني جليلة من أشياء صغيرة، من كلمة، من نظرة، يستنبط معنى جليل. إذن إن شعر الناس أن مشكلتهم هي مشكلته، هذه علامة طيبة على أنه قد نما لك قلب وعاطفة وشفافية شعرت بها على مشكلتك. سيدنا حذيفة من اليمان في معركة أحد قتل أبوه خطأ، قتل أبوه بسيوف المسلمين وأبوه مسلم. هذا الشيء يقع في كل الحروب، أيام تنقصف قطعة عسكرية من قبل طيران الصديق لا طيران العدو. هذا يحدث، ولأنه يحدث له تشريع في القرآن الكريم، سماه القرآن القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ. فصار في قتل خطأ لوالده، خر صريعا بأسياف أصحابه، فما زاد، فصار حذيفة ينادي أبي أبي، لكنه في ضجيج المعركة وصليل السيوف مات أبوه بأسياف المسلمين خطأ. قال فما زاد عن أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام الحق أحق أن يتبع، أمر أن يعطى حذيفة دية أبيه، أي دية قتل خطأ. فقال حذيفة، قال يا رسول الله أبي هو طالب شهادة وقد ناله، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. طلب الشهادة وناله، والقتل خطأ. لذلك إذا الإنسان صار في حادث خطأ، في عندك حق وفي عدل وفي إحسان. العدل أن يدفع المتسبب الدية، أما الإحسان تعفو عنه إذا كنت أنت صاحبا. فقال يا رسول الله إن أبي قد طلب الشهادة ونالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. فازداد النبي، فازداد بذلك منزلة عند النبي عليه الصلاة، مرتبة العفو مرتبة عالية. والإنسان لا يعفو إلا زاده الله بكل عفو عزة. أنت جرب، المنتقم يصغر والعفو يكبر. ما من إنسان يعفو عن خصمه إلا رفعه الله وزاده عزا بعفو. حقيقة نحن يجب أن نتعلم من النبي الشيء الكريم. النبي كان قائد، والقيادة لها خصائص. من خصائص قيادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف إمكانات أصحابه. كل صحابي له إمكانات، له خصائص، له ملامح، له قدرات، له شخصية خاصة. القيادة الناجحة أولا تتعرف على إمكانات من دونها، ثم تكلف هؤلاء الذين تقودهم كل بحسب اختصاصه وكل بحسب إمكاناته. قيادة غير الناجحة تضع الرجل المناسب في مكان غير مناسب، رجل غير مناسب في مكان غير مناسب. أما القيادة الناجحة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. مرة النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن رجل ليقوم بمهمة، فقال له يا رسول فلان، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هناك، يعني لا يملك الأهلية لهذه المهمة، يبحث عن إنسان يتمتع بهذه الأهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان فيه خلال ثلاث. أولا
يتمتع بذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، والشيء الثاني يتمتع ببديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاه، والشيء الثالث يتمتع بكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. عنده صدر واسع. في إنسان بيقولك في بطنه رجل دجاجة، أي فكرة يعني ما إن يسمعها حتى يشيعها بين. كان هذا الصحابي الجليل كتوما للسر، وكان صاحب بديهة، وكان فوق ذلك يتمتع بذكاء فذ. سؤال، طيب هذا الذي يتمتع بذكاء فذ لو أنه لم يؤمن ماذا يفعل بذكائه؟ هل في القرآن آية تشير إلى هذا المعنى؟ واحد عبقري لكن ما في دين، شهواني، يؤثر الدنيا على الآخر، فهذا الذكاء الذي منحه الله إياه ماذا، ما مصيره وقد آثر الدنيا على الآخر، وقد آثر الشهوة على المبدأ؟ ربنا عز وجل قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أرجو الله أن أوفق بمثال يوضح فكرتي. يعني أنت أعطيت مركبة تصعد مكان زاويته مثلا 35 درجة، مو معقول طلع بهالشكل، المركبة قوية جدا، لكنك إن لم تستخدم هذه المركبة لبلوغ قمة هذا الجبل قد تهوي بك إلى الحضيض. يعني الله عز وجل آتى الإنسان عقل، وهذا العقل فيه من القدرات المذهلة. أنا مرة سمعت أنه لو أنهم استطاعوا أن يصنعوا عقلا آليا يقوم مقام العقل البشري لاحتاجوا إلى أكبر شارع في نيويورك، أكبر شارع، وهذا الشارع أبنيته من على اليمين ومن على الشمال كلها صمامات صغيرة حتى يكون هذا الشارع بكل أبنيته عقلا ميكانيكيا من صنع الإنسان. العقل في أشياء يعني غريبة جدا. أنا من يومين دخلت على طبيب مصور اسمه، حينما كنت صغيرا في سن لا تزيد عن 10 سنوات كان هذا الطبيب له عيادة في أحد شوارع دمشق، وكان له لوحة مصنوعة من الشينكو. فأنا تذكرت من كلمة واحدة تذكرت شيء قبل 40 عام تقريبا. معنى ذلك الإنسان يتمتع بذاكرة، يعني شيء عجيب جدا. إذا الإنسان الله آتاه قدرة تذكر، قدرة محاكمة، قدرة استنباط، قدرة استقراء، قدرة حكم، قدرة موازنة، قدرة تخيل، قدرة تصور. هذا العقل البشري الذي زود الله به الإنسان ليرقى به إلى الله. لو آثر الدنيا ماذا يفعل بهذا العقل؟ يستخدمه لفلسفة الباطل ولتغطية انحرافاتي ولفلسفة شهواتي ولتحبيب الدنيا إلى الناس. فلذلك أصحاب الأهواء أذكياء، أصحاب المبادئ الهدامة أذكياء، يفلسفون مبادئهم الهدامة، يعطونها طابعا منطقيا، يعطونها تماسكا إيديولوجيا كما يقولون. الله عز وجل قال، من يذكر الآية؟ الله عز وجل قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني عقلك إن لم تستخدمه في معرفة الله صار سلاحا خطيرا، تستخدمه إذن أنت في تزيين الباطل، في ترويج الباطل. ما من انحراف أخلاقي ولا من عقيدة فاسدة إلا ولها فلسفة براقة. وقد عبر الله عن هذا بقوله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. إذا قرأت مقالة، قرأت كتاب فلسفي، كتاب في مبادئ إنسانية، وجدته يؤيد الباطل، يؤيد المعاصي، لكن بفلسفة. يعني مثلا يقولون لك إذا حضرت مسرحية، النفوس تشفى في حضور هذه المسرحية. لماذا؟ قال لأن الشر الذي يمثل أمامك هذا يخرج من نفسك. يفلسفون هذه الفنون، الاختلاط بهذب المشاعر. إذا بالمجلس في امرأة تلاقي الكل بتلملموا، تكلموا كلام لطيف، بتجملوا بكلمات بحركات، هذا الاختلاط مفلسف أنه بهذب المشاعر. والمسرح بيشفي النفوس، وبعض الألعاب التي يقبل الناس عليها بالا منقطع النظير، قال هذه تزيل الخصومات، الخصومات يرونها أمامهم وتشفى نفوسهم بها. فالعقل البشري ممكن يزين الباطل، ممكن يفلسف الانحراف، ممكن يغطي المعاصي كلها. فأنت لا تعبأ بهذا الكلام إن كان مخالفا. أنت عندك مقياس، لو أنه وقفنا أمام بائع شعرنا أن هذا الميزان غير صحيح لن نرتاح له، ما الحل؟ هذا المتر، بائع القماش يقيس القماش بمتر كأنه أقصر من المتر الطبيعي، ما الحل؟ في متر نظامي، في كيلو نظامي، في ميزان دقيق. نحن في عنا ميزان العقل وعنا ميزان الفطرة، في عنا ميزان يضبط هذين الميزانين هو الشرع. على هذا أضرب مثل، أعطيناك مسألة حليتها بعقلك، نحن نعطيك سلفا الحل الشرعي. فإذا وصلت بعقلك إلى الحل الشرعي أنعم بهذا العقل، وإن لم تصل بعقلك إلى الحل الشرعي فبئس هذا العقل. كلما هداك عقلك إلى نتيجة تنطبق على حقائق الدين أنعم بهذا العقل، وكلما هداك عقلك إلى نتيجة لا تنطبق على حقائق الدين فبئس هذا العقل. قاعد. فكان هذا الصحابي صاحب بديه مطاوعة وله ذكاء حاد، وكان كتوما للسر. النبي الكريم حينما انتقل إلى المدينة ظهرت فئة اسمها المنافقون. المنافق مثل النفق، له مظهر ضخم بس من الداخل فارغ. نفق المنافق إنسان يظهر ما لا يبطن. المنافق إنسان يتزين بما ليس فيه. فالمنافق خطر. الكافر سهل تعرفه. هلا بحياتنا إنسان يشرب الدخان في رمضان كثير سهل تتقي، هذا إنسان فاجر. ممن تخاف؟ تخاف ممن له مظهر ديني، ممن له اتجاه ديني فيما يبدو وله أفعال خبيثة. هذا يغش الناس، هذا يوقع في الناس حالة اسمها الإحباط، الإحباط. لذلك الإنسان لأن يطلب الدنيا من مظانها أيسر من أن يطلبها عن طريق الدين. إنه إن طلبها عن طريق الدين فقد أربك الناس وأوقعهم في حيرة وجعلهم في شك من أمر هذا الدين. يعني أنا أتمنى أن أقول لكم أعظم عمل
أن تكون أن يكون عملك مصدقا لقولك. من تصديق عملك لقولك ينشأ ما يسمى المصداقية. لما أنت بتخيب ظن إنسان، هو ظن يظنك أنك صالح وأنك مؤمن وأنك تقي وأنك تخاف الله وأنك ورع، فإذا فوجئ أنك على خلاف ذلك يا ليت يسيء الظن بك. قضية سهلة جدا. يا ليت يسقطك من حسابه، قضية أسهل. المشكلة الأخطر أنك إذا خيبت ظن إنسان لك مظهر ديني، لك انتماء ديني، لك خلفية دينية، لك اتجاه ديني، لك عاطفة دينية، لك منبث ديني، مظنة صلاح، مظنة تقى، إذا كنت كذلك وخيبت ظن الناس بك يا ليت الأمر ينتهي عند سقوطك من أعينه. يا ليت الأمر ينتهي عند شطبك من حساباتي. يا ليت الأمر ينتهي حينما تتهم بأبشع التهم. يا ليت. ولكن أخطر ما في الأمر أن أصابع الاتهام تتجه إلى الإسلام. هذا الدين، شايفين الدين، شايفين أهل الدين، أول كلمة يتفوه بها أعداء الدين إن خيب ظنهم أهل الدين أنهم يطعنون بأصل الدين، يطعنون بأحقية هذا الدين. لذلك هناك ما يسمى بداعية وهناك ما يسمى بمنفر. الداعية يقرب والمنفر يبعد، الداعية يحبب والمنفر يبغض. الداعية مثل أعلى والمنفر مثل سيء. لذلك سيدنا النبي الكريم كان يتقي المنافقين لأنه فئة خطيرة جدا. هذا إنسان يعيش مع المؤمنين، يصلي معهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ بهم. والنبي الكريم رآه ذكيا ورآه صاحب بديهة ورآه كتوما للسر، فكلفه أفضى إليه بأسماء المنافقين الذين أطلعه الله عليه. فكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله. صراحة بالكون أنت ما تتمكن تتقرب من إنسان عظيم إلا إذا كنت كتوما للسر. يعني إذا أنت سمعت فكرة أو خبر أو قصة من شخص مهم وأنت لقيتها خبر مسلي فنشرته بسرعة وبلغه يقليك، لن تستطيع أن تتقرب من إنسان تراه عظيما إلا بكتمان السر. أنه شو اسمه أمين سر؟ يعني أمين على سرك. النبي الكريم علمنا إذا أنت مع شخص ويحدثك بحديث فلما سمعتما معا وطأ أقدام فالتفت، التفات المتحدث يعد أن هذا الحديث بالأمانة، يجب أن يبقى سرا بينك وبينه. فهذا الصحابي الجليل لشدة كتمانه وذكائه وبديهيته صار صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصدقون أن سيدنا عمر بن الخطاب صحابي الجليل عملاق الإسلام ثاني الخلفاء الراشدين الذي يملأ ملأ الأرض بعدله والذي ملأ العين والسمع بأخلاقه واندفاعه وجرأته كان قلقا على نفسه؟ من علامة المؤمن يا أخوان أنه يخلق علامة. قال تابعي جليل
التقيت بأربعين من صحابة رسول الله، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافق قلق، إلى أن التقاه عمر وقال له: يا حذيفة أنشدك الله، هل وجدت اسمي بين المنافقين؟ فخجل هذا الصحابي أشد الخجل من أمير المؤمنين، قال: لا والله يا أنت أكرمنا، أنت أكرمنا، ولكن لا أزكي بعدك أحد، اعذرني، لا تحرجني بأسماء ثانية، أنت لا، أنت أكرمنا ولا أزكي بعدك أحد. كان صاحب سر رسول الله. الله عز وجل ماذا قال القرآن؟ قال: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبر. فمن حرص النبي على تنفيذ أمر النبي، من حرصه الشديد، أعطى أسماء المنافقين لهذا الصحابي بعد وفاته، إذا مات أحدهم لئلا يصلى عليه. إنسان خطر، المنافق خطر جدا، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، نعوذ بالله من النفاق. وما وأنا لا أخاف على الدين والله من أعدائي إطلاقا، أعداؤه مكشوفون ويحذرهم جميع المسلمين، ولكن الخوف على الدين من أدعيائي من المنافقين. حقيقة تمنى على الله عز وجل وأرجو أن تعلموا علم اليقين أن واحدا منا لن يستطيع أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلا إذا مر بامتحانات. هذا كلام قد يرضيكم وقد لا يرضيكم، بس حقيقة، يعني بالرخاء والبحبوحة واليسر والصحة والمكانة من الدنيا للجنة رأسا. هناك أدلة كثيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصحابة الكرام في قمة إخلاصهم وحبهم وإقبالهم وورعهم وطاعتهم، في قمة هذا جاءت معركة الخندق فزلزلوا به. الحقيقة أنه في كلمة قال أحد الذين عاشوا مع النبي حينما رأى قريشا وكل القبائل قد جمعت كل إمكاناتها وطاقاتها وجاءت بجيش لم يجيش في تاريخ الجزيرة، 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوا الإسلام ليبيدوه عن آخره، واليهود من ظهر النبي نقضوا عهدهم كعادتهم واتفقوا مع الأحزاب ليطعنوا النبي من الظهر. المدينة مكشوفة والجيش لجب عرمرم كما يقولون، والإسلام قضية ساعات. وفرضنا أنت كإنسان خبير المعارك، وفرضنا هيك في لواء محاصر بين 10 فرق والمنافذ كلها مغلقة، قطعوا التموين، قطعوا الماء، قطعوا الإمداد، قطعوا المعلومات، قطعوا الاتصالات، مدرعات مجهزة. ثم تقدمت هذه الفرق لتستأصل هذا اللواء عن آخره. الأمر أبلغ منه. المسلمون بقي لهم ساعات. وين النبي وعدهم؟ تفتح عليكم بلاد قيصر وكسرى. يقول حقيقة أين بلاد قيصر وأين بلاد كسرى وأين؟ فالأمر لما ضاق به المسلمون حمل أحدهم على أن يقول:
أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ مو أدران يفرغ مسانته، مو أدران أن قيصر وكسرى. طبعا هذا الذي قال هذا الكلام شعر أن هذا النبي ليس نبيا، والدليل أنه انتهى. ربنا عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن تفض. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. لا أظن أن الإسلام بمر بنكبات، بمر بهجمات شرسة، بمر بمؤامرات على مستوى العالم كله. المؤمن لا يتزحزح ولا يسيء الظن برب أبدا، وهو صابر وهو صامد بالتعبير الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاج في هذه المعركة الحرجة إلى هذا الصحابي، سرعة بديهة وذكاء حاد وكتمان للسر. أراد النبي أن يبعث إلى جيش العدو رجل يندس فيهم ليأخذ أخبار. قرار الصحيح يحتاج إلى معلومات صحيحة لتقصي الحقائق. أنت ذكر لك عمل قيادي، أكبر غلط حينما تتخذ قرارا من دون دراسة. القرار الصحيح يحتاج إلى معلومات صحيحة. فسيدنا النبي قائد محنك، قائد فذ، يجب أن يتخذ قرار. المعركة الأمر خطير جدا، لا بد من صحابي على مستوى عالي من الذكاء وسرعة البديهة والفطنة وكتمان السر ينطلق إلى جيش العدو في جرح الظلام، وهناك يتقصى الأخبار ويعود إلى النبي. أن النبي الكريم جاءته معلومات مضطربة، يريد أن يعرف الحقيقة. قال اسمعوا الآن سيدنا حذيفة يروي لكم قصته. قال كنا في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وبنو قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذرارينا. قال وما أتت ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منه. ما أتت ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منه، فأصوات ريحها مثل الصواعق، وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة ويقولوا في عنا مشكلة بالبيت، زوجته قال تتولد وهذا في جدار تهدم، كل أعذار واهية. المنافق عند الحزة واللذة ما ملئ كوينه كفى، إذا في عزائم أول واحد تأخرتوا قاعدين، إذا في سيران عزيمة دعوة مغنم توزيع جوائز شغلات أول واحد، إذا في أزمة ما بتلاقي حد. قلت طبعا المنافقين، فكلهم تسللوا، ما بقي مع رسول الله إلا 300. عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط لامرأة. المرط يعني ثوب مثل عباية غير مخيط ماشي. إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي، فاقترب مني وأنا جاث على الأرض وقال من هذا؟
ظلام شديد. من هذا؟ قلت حذيفة. هو خايف واقعي بشر، برد وجوع وخوف. قلت من هذا؟ قال حذيفة. قال حذيفة فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. أيام المقاتل تتلف أعصاب. وقلت نعم يا رسول الله. فقال إنه كائن في القوم خبر، في القوم خبر أريد حقيقته، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبر. نبي ربري قال فخرجت صادق الرجل. قال فخرجت وأنا من أشد الناس جدعا وأكثرهم فزعا وأكثرهم بردا، خايف على جوعان على بردان، ما بقى في حيلي. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، لابد من الموقف. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. دعاء النبي لا يرد له دعاء. الله شعر انه خايف وبردان وجوعا، ظرف عصيب، الوصف غير الحقيقه. سلام انتهى موضوع ساعتين ثلاثه، خلص هي الرساله والوحي وكله، ما بقى في شيء منه. والنبي الكريم بده ياخذ موقف، بده يعطي قرار، في معلومات مشوشه، يحتاج الى رجل يذهب الى جيش العدو لتقص أخبارهم ويعود إلى النبي. رضي الله عنك يا سيدنا يا حذيفة بن اليمان. قال فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفه كل ما أودعه فيه من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. تطلب من الله، الله بيده كل شيء، قلبك بين أصبعين من أصابع الله. إذا كان أردت رضاء الله عز وجل والموقف عصيب لا تخشى، الله بيمدك بمدد جديد، بمدد استثنائي، بقوي قلبك، يذهب عنك الجوع، يذهب عنك الخوف، يذهب عنك البرد. قال فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه في من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام، يعني قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. العلماء يقولون إن أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله، أرحم الخلق بالخلق. قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا، ولا حركة ولا كلمة حتى تأتيني. ما لك مكلف، قيادة حازم، قائد فز، صرف ولا كلمة، اندس بينهم واستقصي أخبارهم وأتني، ولا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتين. فقلت نعم، ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم، وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال يا معشر قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم إلى جليسه، فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت له من أنت؟ لو كان تأخر كان راح. قال أنا فلان، حد الذكاء، الله يرضى عنه، ذكي جدا،
انه لو تأخر ثانية وذاك قال له من انت؟ قال فما كان مني الا ان اخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبي وقلت له من انت؟ قال فلان. قال وهنا قال ابو سفيان يا معشر قريش انكم والله ما اصبحتم بدار قرار. هي الخندق الله عز وجل تولى عن المسلمين انه هن الامر كان في منتهى الضعف. الله عز وجل قال وكفى الله المؤمنين القتال اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الله تخلى عنا. والآن هناك من يقول الله تخلى عن المسلمين في العالم. الله لا يتخلى عنهم أبدا، إذا كانوا معه لا يتخلى عنهم. فهذه هذا الذي يصيبهم الآن صعقة، صعقة لعل هذا القلب الميت يتحرك. قال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة. وفي قصة لسيدنا نعيم بن مسعود تأخذ بالألباب. الله عز وجل قدر النصر على يد واحد، أسلم وقت المعركة. فجاء النبي قال له مرني، قال له أنت واحد قدر عنا. فذهب إلى قريش وقال لهم كلام إن هؤلاء اليهود ندموا على نقض عهدهم مع محمد و طلحوا مع النبي على أن يأخذوا منكم 20 أو 40 شخص رهينة ليضرب محمد أعناقهم. وذهب إلى قريش وذهب إلى اليهود وقال هؤلاء قريش اتفقوا مع النبي على أن يأخذوا منكم رهائن. يعني قصة طويلة مرة ذكرتها بدروس سابقة. فنعيم بن مسعود وحده تمكن يشق صفوف الكفار. فلما ذهب وفد من بني قريظة لعند قريش، والله كلام نعيم صحيح، تأكدوا أن كلامه صحيح، فانشق صفهم وانتهت وحدتهم والتغى تآمرهم وقال وتخلت عنا بنو قريظة ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوسب قائما. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ألا أحدث فيهم شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم، بس معي تعليمات ما سيش. عند ذلك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي في مرط لبعض سائل، فلما رآني أدناني إلى رجلي وطرح علي طرف المرد تعاد فشل. فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. يعني نحن في زمن رخاء الحمد لله، يعني أنت مكلف كلا كلمة مع أخوك، تجي على الدرس، قض بصرك عن محارم الله، حرر دخلك، أمور كلها سهلة. الصحابة مروا بظروف صعبة جدا، أحدهم وضع روحه على كفه. سيدنا عمر مرة استدعى قال له يا حذيفة أفي عمالي أحد من المنافقين؟ أنت أمين سر رسول الله، في أحد من عمالي؟ كلمة عمال يعني الولاة، ولاة المحافظات بالتعريف الحديث جدا محافظين، يعني قديم ولاة، قديم جدا عمال. قال له أفي عمالي أحد من المنافقين؟ قال نعم في واحد. قال دلني عليه. قال لا أفعل. من معه سر إنه مؤتمن عليه لعله تاب. فقال حذيفة لكن عمر ما لبس أن عزله، قال كأنما هدي إليه. عرف سيدنا عمر، قال له لكن عمر ما لبس أن عزله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
مرة قال: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إنا كنا، حديث دقيق جدا، يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، بعد هذا الخير هناك شر. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. بيصلوا والله في جنة، بيصوموا أجمل، بيحجوا، بيعتمروا، لكن بعلاقاته الاجتماعية في اختلاف، أي خلاف السنة. بيتساهلوا بالنظر للنساء مثلا، بيتساهلوا بطريقة بيعهم وشرائهم، يعني أنا عم ضرب أمثلة. بيصلوا كما تصلوا، يصوموا كما تصوموا، تعرف منهم وتنكر. قال له: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. بعد الخير في شر، في شر، بعد الشر في خير، في دخن. ما دخنه؟ قوم مسلمون تعرف منهم وتنكر. طيب بعد هذا الخير في شر، في شر. قال: من هم؟ قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، يعني الفكر ملحد والشهوات مستعد والكاذب مصدق والصادق مكذب والأمين مخون والخائن مؤتمن والأمة تلد ربتها، بتجيب امرأة بنت تتعلم تتفرنج تتفلسف، تقول: أمي دقة قديمة، أمي مو فهماني شيء، هي ربتها. من علامات قيام الساعة: إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. ما بيدوش. يأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن أذل من شاته، ما بيدنا شيء إطلاقا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن إن أدركني ذلك؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ نعم، في شر. بعد الشر هناك خير، فيه دخن. بعد الخير في شر. هذا الشر مخيف. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المؤمنين. ما تكون فرد، ما تكون سائد، ما تكون لحالك عايش تفتي لحالك وتخبص لحالك. لك مرجع ديني، لك إخوان، لك مسجد، لك جماعة تطمئن لها، تثق بعلمها، تثق بورعها، تعينك إذا نسيت، تذكرك إذا نسيت، ترشدك إذا ضللت. هل تلزم جماعة المسلمين؟ قلت: فإن لم يكن له يكن لهم جماعة؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يا تعيش لحالك يا تعيش مع الجماعة، أما أن تعيش مع هؤلاء الفسقة الفجار المنحرفين، هذا ينتهون بك إلى النار. وله قول آخر يقول هذا الصحابي الجليل: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا. ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهاجه، ثم يكون ملكا عضوضا، فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه
أولئك الذين استجابوا للحق منهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده فهذا ترك شعبة من الحق منهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه فهذا ترك شعبتين من الحق ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه فهذا ميت الأحياء حي ميت حي نبضه جيد ضغطه جيد بس ميت لا أنكر بقلبه ولا بلسانه ولا بيده مر هذا الصحابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي لسانا ذربا على أهلي وأخشى أن يدخلني ذكي جدا لسانه طليق فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام فأين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة إذا الإنسان كلما وقع في غلط عليه بالاستغفار ولهذا الصحابي الجليل مواقف بطولية فمن يصدق أن بلاد نهاوند بأكملها فتحت على يديه أنا بقول لك كلمة أنه أنت حجمك أولا عمرك الذي تمضيه بين الولادة والوفاة لا قيمة له إطلاقا هذا أتفه أعمارك لكن عمرك الحقيقي هو حجم عملك الصالح الخالص حجم عملك الصالح الخالص هذا العمل كلما اتسعت رقعته وكلما عم خيره وكلما امتد أمده وكلما اشتد أثره كان أعظم عند الله عز وجل وهذا العمل الصالح كلما كثرت المعوقات أمامه وكلما كثرت الصوارف عنه وكلما قل المعين عليه معوقات كثيرة صوارف كثيرة معينين قلائل وكلما كان هذا العمل في زمن الفساد إذ تجبر الأقوياء وجار الأمراء وترف الأغنياء وداهن العلماء وظهرت الفاحشة كلما كان العمل أعظم عند الله عز وجل احفظ هذه الكلمة حجمك عند الله بحجم عملك الصالح يا بشر لا صدقة ولا جهاد فبما تلقى الله إذن هذا السؤال الكبير الإنسان حينما ينتهي أجله بما يلقى الله قل لنفسك ما العمل الذي فعلته حتى أستطيع أن ألقى الله به كلام سيدنا حذيفة الأخير ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا ولكن الذين يأخذون من هذه ومن هذه حينما جاءه ملك الموت دخل عليه بعض أصحابه فسألهم أجئتم معكم بأكفان معكم أكفان قالوا نعم قال أروني إياه فلما رآها وجدها جديدة فارغة فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة وقال لهم ما هذا لي بكفن إنما يكفنني يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص فإني لن أترك في القبر إلا قليلا حتى أبدل خيرا منها أو شرا منها وتمتم بكلمات ألقى الجالسون أسماعهم إليها ماذا قال وقد جاءه ملك الموت قال مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق لا أفلح من ندم وصعدت روحه إلى يعني آخر كلمة لما الطفل بيولد كل من حوله يضحك وهو يبكي عندما يموت كل من حوله يبكي فإذا كنت بطلا عليك أن تضحك في هذه الساعة إذا بتقدر تشتغل طول حياتك بطريقة أنه إذا جاء ملك الموت
أن تكون ضاحكا فأنت البطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. والحمد لله رب العالمين.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء

فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: عناوين النشرة: ترامب يتراجع عن تهديداته بقصف إيران ويعلن إمكان توقيع اتفاق معها قريبا، وطهران تؤكد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني تعطل محادثات أسترالية بريطانية في لندن بشأن اتفاقية أوكوس الدفاعية. منظمة الصحة العالمية تقول أن الحر الشديد قتل أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ العام 2022. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مشيرا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفع المناقشات إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وقرب التوافق على النقاط النهائية في اتفاق محتمل كما قال. من جهتها إيران أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعد إعلان ترامب. وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، وأضافت أنه إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار تصريحاته السابقة. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن ترامب تعهد له خلال اتصال هاتفي بينهما بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أصيبت مهمة وزير الدفاع ريتشارد مالز لإجراء محادثات في لندن حول اتفاقية أوكوس الدفاعية وتزويد أستراليا بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي بنكسة كبيرة بعد الإعلان أمس عن استقالة نظيره البريطاني جون هيلي. في خطوة مفاجئة قال هيلي أنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية التي تحتاج إليها بريطانيا للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات. وأضاف هيلي في خطاب استقالته أنه بعد أبلاغه بأن خطة الاستثمار الدفاعي لا توفر حاجات القوات المسلحة لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة. المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الدفاعية ديفيد شوبريدج لفت إلى أن الخضر كانوا الحزب الوحيد الذي رفض اتفاقية أوكوس ودعا إلى أنفاق مئات مليارات الدولارات المخصصة لشراء الغواصات على حاجات الأستراليين الملحة.
1: The Greens are the only political party in the federal parliament who says no to AUKUS, who says we should not be spending $400 billion chasing nuclear submarines that will never turn up. And instead, yes, invest some of that in our defence, but reinvest that in human security here in Australia too. It is remarkable to watch the Labor Party chase the AUKUS ghost, the AUKUS unicorn, from country to country around the world and be met with this kind of ritual humiliation.
0: قال عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر جاردن ستيل جون أن جلسات الاستماع البرلمانية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الإصلاحات الحكومية المقترحة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة أظهرت وجود توجه واضح لمعارضة تمرير هذه الإصلاحات بصيغتها الراهنة. وتتضمن الإصلاحات الحكومية وضع ضوابط للحد من الكلفة المتواصلة الارتفاع للخطة وإخراج حوالي 300,000 شخص منها أو عرقلة استفادتهم من خدماتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأكد جوردن ستيل جون أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية تشير بوضوح إلى رفض حكومات الولايات والمقاطعات للخطة الحكومية، إضافة إلى رفض ذوي الحاجات الخاصة والأخصائيين الصحيين لها.
2: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: ومن المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول نتائج عملها الأسبوع المقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 200,000 شخص فقدوا حياتهم منذ العام 2022 بسبب الحر في أوروبا، وذلك بعد موجة حر شهدت تسجيل بعض البلدان درجات حرارة قياسية في شهر أيار مايو. وقال هانز كلوغي المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا أن تبعات تغير المناخ تشكل خطرا واضحا وقائما، وأكثر مظاهرها المباشرة والفتاكة هي الحر الشديد. وأضاف خلال فعالية أقيمت في برلين لإطلاق إرشادات جديدة حول حماية الأرواح من الحر الشديد أن الحر قاتل صامت ولكنه ليس حتميا، ويؤثر الحر الشديد خصوصا على المسنين والصغار والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وغيرها، إذ يتسبب في الإصابة بالجفاف وضربات الشمس. وأكد كلوغي أن معظم الوفيات كان يمكن تفاديها، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس سوى قمة جبل الجليد، إذ يعاني ملايين الأشخاص الآخرين تداعيات بدنية وعقلية. ويقول علماء أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يفاقم الظروف المناخية المتطرفة، بحيث أصبحت الأحداث الجوية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات أكثر شدة وتكرارا. وقال كلوغي أن أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من أي قارة أخرى. ولفت إلى أنه رغم أهمية التصرفات الفردية مثل تجنب التعرض للحر، فهي لا تكفي لمكافحة أزمة منهجية، داعيا إلى استجابة منسقة وقوية ومؤسسية. في أخبار الرياضة، حققت المكسيك أحد الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 في كرة القدم فوزا سهلا فجر اليوم بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا، التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين أمام 80,000 متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو. وسجل خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي الهدف الأول في المونديال في الدقيقة 9 من المباراة. وبهذه النتيجة حصدت المكسيك 3 نقاط لتتصدر المجموعة الأولى بانتظار مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا التي أقيمت في وقت لاحق في غوادالاخارا، وفازت فيها كوريا الجنوبية بهدفين لهدف. وانطلقت مباريات كأس العالم بعد حفلة موسيقية مثيرة خطفت فيها المغنية الكولومبية شاكيرا الأنظار. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت أمطار متفرقة 18، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

0: رضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضاً المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في سلسلة المناهي الشرعية التي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، سائلا المولى عز وجل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نهي قرآني نبوي يتعلق بباب من أبواب العقيدة، فما هو يا ترى؟ عنوان هذه الحلقة: الغلو في الصالحين، النهي عن الغلو في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين قاموا لله عز وجل بحقوقه، وكذا أدوا الحقوق إلى عباده. الصالحون هم القائمون بحقوق الله تعالى والقائمون بحقوق عباد الله تعالى. وعلى هذا فلفظ الصالحون يشمل الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء ومن عداهم من صالح الجن والإنس كذلك. ومعلوم أن محبة الصالحين فريضة واجبة أوجبها الله تعالى في قرآنه، وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ينبغي على كل مؤمن أن يحب الصالحين ويوالي الصالحين ويوالي من والى الصالحين ويعادي من عاد الصالحين ويبغض من يبغض الصالحين. محبة الصالحين فريضة واجبة. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن الحبري البحر ترجمان القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. حب الصالحين فريضة أمر بها رسول الله بعد أن أمر بها الله تعالى، بل إن الإسلام شرع للمسلم في كل صلاة أن يسلم على الصالحين، في كل صلاة فريضة أو نافلة. إذا جلست لجلسة التشهد الأخير علمك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن حب الصالحين فريضة، حب الصالحين عبادة. نحن ما نحبهم إلا لله، ما نحبهم إلا لأنهم من أولياء الله. لكن المصيبة أن ملايين من الناس أفرطوا في محبة الصالحين، وبدل من أن يحبوهم ويوالوهم ويوقروهم صاروا يقدسونهم، بل ومن الناس من صار يعبد الصالحين. وهذه كارثة، وهذه مصيبة، وداهية من الدواهي. أول شرك يا عباد الله ظهر على وجه الأرض، ما كان سببه؟ سببه الغلو في محبة الصالحين.
روى الإمام البخاري في تفسيره، روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ رجل صالح. من هو سواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ خمسة من الصالحين ماتوا، فحزن عليهم قومهم جدا، فقال لهم الشيطان: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل الأول، ونسي العلم، عبدت من دون الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. الإفراط في محبة الصالحين بحيث يتحول الحب إلى تقديس وإلى عبادة، ما ظهر الشرك على الأرض إلا من خلال هذا الباب أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تجلت صورة الغلو في الصالحين عند اليهود والنصارى، حتى زعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وحتى زعمت النصارى أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وما زال الشيطان بالناس يدخل عليهم من باب الغلو، حتى وقع الكثيرون في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أشهر الطوائف التي غالت في الصالحين الشيعة والصوفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صاحب كتاب بحار الأنوار في الجزء 25 صفحة 334 عن أبي جعفر قال: من أحللنا له شيئا فأصابه فهو حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام، بل رفع الشيعة الأئمة فوق الأنبياء. ذكر صاحب نفس الكتاب في الجزء 27 صفحة 172 عن أمير المؤمنين أنه قال: لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبي ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي. يعني عندهم من لم يؤمن بالأئمة 12، والله لو جاء في الآخرة بعمل 70 نبي فهو في النار، لن يقبل منه. رفعوا الأئمة فوق الأنبياء، وزعموا أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل فقر، وأخذوا يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون. أما الصوفية فغلوهم في الصالحين واضح. قال بعضهم: من قال لشيخه لما فقد هلك. يقول العطار في كتاب تذكرة الأولياء الجزء الأول صفحة 171: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. أعوذ بالله، ذكرت لك الكتاب والصفحة. يقول: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. ويقول ثالث: يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. ويقول رابع: إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى، ولكن قل
عيني هي الزانية. ما هذا الغلو؟ ما هو الغلو؟ الغلو في جملة هو مجاوزة حدود الشريعة قولا أو فعلا أو اعتقادا. ماذا قال الله تعالى وهو ينهى عن الغلو؟ قال الله تعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال جل جلاله في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي إخبار الله تعالى لنا في قرآنه بنهيه لأهل الكتاب عن الغلو تحذير لنا أيضا من الغلو، تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم من الخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة. وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الغلو؟ روى الإمام البخاري في كتاب الأنبياء وكذا روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تتجاوزوا الحد في المدح فتمدحوني بما ليس في، لا تغالوا في مدحي، لا ترفعوني فوق الدرجة العظيمة التي جعلني ربي فيها، لا تطروني، لا تمدحوني كذبا، لا تغالوا في مدحي، حتى لا تقعوا في الشراك الذي وقع فيه اليهود ووقع فيه النصارى، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله، صفوني بما وصفني به ربي. الله عز وجل في أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية في رحلة الإسراء والمعراج، هذه العجيبة، أن ينطلق من مكة إلى فلسطين ويصعد السماوات العلى ويطلع على الجنة وما فيها وعلى النار وما فيها ويسلم على الأنبياء ويسمع منهم ويكلمهم، أعجيب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، صعد السماء، تخطى سدرة المنتهى، وصل إلى مكان لم يصله حتى جبريل عليه السلام، ومع ذلك هو عبد، لا تغالوا فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة يصفه بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام نزول القرآن هذا الكتاب العظيم المهيمن على كل كتب السماء: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعلى العموم ربنا يقول الكهف

الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا. قال السيد الله تبارك وتعالى، من أسماء الله السيد. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال وهو ينهى عن الغلو: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. كذا روى النسائي وأحمد بإسناد صحيح، وله شواهد عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. كذا روى البخاري في صحيحه عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها حدثت خالد ابن زكوان وكان محرما عليها، فقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني النبي راح يزورني في الصباحية، الغداء وقت الصبح، غداة بني علي يعني ليلة، يعني في الصباحية. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، زي ما انت قاعد هنا في الحتة دي كمجلسك مني، وجويريات بنات صغيرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن في يوم بدر. فرح، كان بنت صغيرة بتغني تقول شعر، شعر في انتصار الآباء والأجداد في يوم بدر، وكيف أن الوالد استشهد، وكيف أن الجد كانت له جسارة. فقالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. آه، الغلو، تقول إحنا النبي بتاعنا يعرف اللي في الغيب، وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في الغد إلا الله، ينهى عن الغلو، لا يعلم ما في الغد إلا الله. وفي رواية: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. النبي محمد ينهى عن الغلو في الصالحين، ينهى عن الغلو فيه، في شخصه صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه في الإرواء. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة، الحيرة دي مدينة عظيمة، مكانها النهاردة النجف، كانت مدينة عظيمة ساعة أن كانت العراق محتلة من الفرس، مدينة مدهشة. قال قيس بن سعد: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. المرزبان الفارس الشجاع المقدام، ومرتبته دون مرتبة الملك، هذا له قدر عظيم جدا، جماعة عباد النار الفارسيين بيسجدوا له. فقلت: يا رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. الراجل عايز يسجد للنبي تعظيما تكريما. فقال النبي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ لو أنت عديت بقبري بعد موتي تسجد لقبري؟ قال: لا والله، الآن يا رسول الله هناك من يسجد لبعض القبور، يسجد فعلا، يسجد ويأخذ البركة من الأعتاب، يأخذ بركة من الحديد والرخام. بيقول له: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن.

0: لما جعل الله لهم عليهن من الحق. يبقى يا أخواننا ربنا نهى عن الغلو في القرآن في سورة المائدة والنساء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. طيب ما هي صور الغلو؟ صور الغلو في الصالحين إيه؟ أولا الغلو في الأنبياء، ثانيا الغلو في الأولياء، ثالثا الغلو في العلماء، رابعا الغلو في الملوك والأمراء. الكلام ده مهم جدا، ويا ليتك تكتب صور الغلو أربعة. أولها الغلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الناس مع النبي أمرهم عجب، جافي وغالي. من الناس من يمتلئ قلبه بالجفوة تجاه رسول الله، لا يوقرون نبيهم ولا يعظمون سنته ولا يتبعون أثره. يتكلم أحدهم عن النبي كأنه يتكلم عن البقال، لا يعطيه حقه من التقدير والتوقير والاحترام. ومن الناس من ينكر سنة النبي بالكلية، جفاء. وهؤلاء قطعا على خطر عظيم. وهناك غلاة يغالون في رسول الله. من صور غلو هؤلاء في النبي أن البعض يدعي أن النبي خلق من النور، وبعضهم يدعي أن النبي هو أول خلق الله. وفي التواشيح يوشح أحدهم ويقول يا أول خلق الله يا نور عرش الله. هذا كذب. معلوم أن أول من خلقه الله من البشر آدم، ومعلوم العام الذي ولد فيه رسول الله، ولد في عام الفيل سنة 570 ميلادية. ومعلوم أن عبد الله يعني والد النبي وجد في الدنيا قبل النبي، وأن عبد المطلب وجد قبل ولده وحفيده. مش الأب بيأتي أولا ثم يأتي الابن، ولكن النبي هو أول خلق الله. كذب. ويأتون بأحاديث مكذوبة على رسول الله، منها هذا الحديث المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم زعما في قولهم قال لجابر بن عبد الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو حديث طويل. زعموا أن الله عز وجل خلق نورا، خلق منه الرسول، ثم خلق من نور النبي العرش والكرسي والسماء والأرض والملائكة وجميع المخلوقات. قال الإمام السيوطي الناقد البصير العالم، قال عن هذا الحديث واضح النكارة وهو غير ثابت، كذب على النبي، كذب، هذا غلو. ومنها ما روي عن علي أنه قال له رسول الله كنت نورا بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، هذا كذب. ومنها حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ربنا خلق الدنيا عشان النبي، هذا كذب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن كذبهم في غلوهم يزعمون أن آدم عليه السلام لما اقترف المعصية وأكل من شجرة الابتلاء قال يا رب أسألك بجاه محمد أن تغفر لي. بقى سيدنا آدم بيقول هذا الكلام، فقال له الله ومن أين عرفت أن لي عبد اسمه محمد؟ قال وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة. هذا كذب واضح. لماذا؟ لأن آدم علمه الله الأسماء كلها، كان عارف أن من أحفاده ولد صالح كريم على الله اسمه محمد، يعرفه أن في ولد صالح اسمه محمد سيد الأنبياء سيد البشر سيكون من شأنه كذا وكذا. ربنا علمه ده وعلم آدم الأسماء كلها. ثم إن الكلمات التي قالها آدم ما تلقاها إلا من الله، ربنا هو الذي لقنها له. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم إن الكلمات التي قالها آدم عليه السلام مكتوبة بالنص في القرآن بالحرف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لك لا لا، ما قالش كده، قال مدد يا رب بجاه حبيبك النبي اغفر لي. وآدم يقع في هذا الكلام الشركي، يأتي بواسطة بينه وبين الله. اللي قالوا آدم مسجل في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا غلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو في النبي ادعاء البعض أنه يجوز للمسلمين أن يتبركوا ببول النبي، نتبرك ببول النبي، ويسوقون روايات واهية وأحاديث موضوعة أو أحاديث ربما فيها درجة تحسن بها، لكنهم يفهمونها بفهم سقيم، يأتون بالأكاذيب بالموضوعات من باب الغلو في شأن رسول الله. ومن الغلو في رسول الله ادعاء البعض أن النبي يعلم الغيب، كما قال البصيري في بردته: فإن من جودك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بقى النبي من علومه كل ما في اللوح المحفوظ، يعرف كل الغيب، سبحان الله. أولم ينزل ربنا على رسوله في قرآنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء. ما كانش طلع يقاتل في أحد ويصاب ويقع أمامه 70 من خيرة الصحابة، ما يعرفش الغيب. أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، لا يعلم ما في الغد إلا الله، جملة واضحة. أولم يكن رسول الله في الحديث الصحيح لعائشة: أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع بي غدا. كل هذا من الغلو في رسول الله. ناهيكم عمن يحلف به، لك والنبي، والنبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله. ناهيكم عمن يستغيث به، ناهيكم عن من يتوسل به بصورة غير شرعية ويتبرك بآثاره بصورة غير شرعية. كل هذا غلو، والنبي يصيح فينا: لا تطروني لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من صور الغلو: الغلو في الأولياء. من هم الأولياء؟ إزاي أبقى ولي من أولياء ربنا؟ عشان أبقى ولي لازم أتبع طريقة من الطرق، وشارك في الموالد، وأضرب بومب، وأركب مراجيح، وأركب ألبس زي أحمر فأخضر في أزرق، وهذه الأشياء. إزاي أبقى ولي؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتقوا الله، اجتهدوا في طاعة الله، تكونوا من أولياء الله. مش كل إنسان يأتي بخارقة في نظرنا يبقى ولي، لابد من ميزان. قال الليث بن سعد: لو رأيتم أحدا يمشي على الماء ويخالف القرآن والسنة فإنه شيطان. سمع الشافعي بهذه الجملة عندما جاء إلى مصر فقال: قصر الليث، أنا أقول لو رأيتم رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويخالف الكتاب والسنة فإنه شيطان. ما بيقول لك إحنا في المولد شفنا واحد حط سيخ حديد في خده الأيمن وطلعه من خده الأيسر، يبقى ولي. ما نزلش دم لأنه ما عندوش دم، مش يبقى ولي. اعرضوا على القرآن والسنة، إذا خالف القرآن والسنة فإنه شيطان. ونحن لا ننكر كرامات الأولياء بل نثبتها، ونثبت الولاية لمن ثبت فيهم نص، المبشرون بالجنة، أزواج النبي الحسن والحسين، كل أولاد النبي، الصحابة إجمالا وما سواهم من الصالحين، نقول إن فلان نحسبه من الصالحين، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. من صور الغلو في الأولياء الآتي: اعتقاد البعض إن الأولياء يعلمون الغيب. مش بيقول لك ده مكشوف عنه الحجاب؟ اسمع، يقول الشعراني في كتاب الجواهر والدرر صفحة 210: إن العارف له أن يقول أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني، ويكون صادقا. العارف يقول لك، العارف لا يعرف، يقول لك أنا دلوقتي عارف ربنا بيكتب لي حسنات ولا دلوقتي عارف بيكتب لي إيه في اللوح المحفوظ الآن. هو لسه في كتابة هتكتب في اللوح المحفوظ يا جهول؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ ولذلك يقولون فلان مكشوف عنه الحجاب، العارف لا يعرف. يقول لك لقد خضنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، وإذا أنكرنا على هؤلاء المخالفات الواضحة التي تصدر منهم لشريعة الإسلام يقولون نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعة، نحن علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر. ولذلك لهم تفسير للقرآن عجيب. يعني أحد العلماء الأكابر أستاذ دكتور من جامعة الأزهر خطب خطبة جمعة وتناول فيها قصة مريم عليها السلام، وكيف أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقال ما قالت هذا إلا لعلمها بكذب اليهود وبهتان اليهود وأنهم لن يصدقوها. مش ده اللي كل العلماء قالوه في الآية؟ فلما نزل استوقفه واحد من هؤلاء، قال له يا شيخ انت عارف مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا ليه؟ قال له ليه؟ قال له نظرت إلى السماء واطلعت في اللوح المحفوظ فقرأت أن ولدها سيعبد من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أم الدكتور الأستاذ قال له حضرتك جبت التفسير ده منين؟ من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؟ قالوا لا. من التفسير الكبير للرازي؟ قالوا أبدا. من زاد المسير لابن الجوزي؟ قالوا إطلاقا. من تفسير الآلوسي؟ من تفسير القاسمي؟ من تفسير ابن كثير؟ قالوا أبدا أبدا أبدا. هم دول العلماء، أمال جبتوا منين؟ قالوا منين يا أخي؟ نحن علماء الحقيقة، نحن علماء الباطن، أنتم علماء الشريعة، أنتم علماء الظاهر، أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول الكثيرون منهم حدثني قلبي عن ربي، على طول حدثني قلبي عن ربي. اللي بيدعي أن الوالي بيعرف الغيب هذا أعمى مطموس البصيرة، الغيب لا يعلمه إلا الله. برضو الجماعة الشيعة ومع الأسف بعض الدعاء من الجهلة يفسرون هذه الآية بهذا التفسير: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فسرتوها ازاي دي؟ قال لك البحرين سيدنا علي وستنا فاطمة، معنى دي آية موجودة في كون الله، موجودة عندنا في مصر في منطقة اللسان في دمياط: هذا الماء عذب فرات وهذا ملح أجاج وبينهما برزخ من قدرة الله لا يجعل العذب يبغي على المالح ولا المالح يبغي على الحلو. آية، ولك لا لا لا، الآية تفسيرها مختلف. البحرين فاطمة وعلي رضي الله عنهما، مرجهما الله يعني زوجهما. لا يبغيان يعني لا يتظالمان. بينهما برزخ من الدين والخلق. طب يا عم الحج واللؤلؤ والمرجان، يقول لك صعبة دي، اللؤلؤ سيدنا الحسن والمرجان سيدنا الحسين، ويقول الكلام ده في المسجد والناس تقول الله، تهد الجامع، وهو كذب وتفسير تحريفي لكتاب الله عز وجل. كذا من صور الغلو في الأولياء أن البعض يبيح للولي مخالفة الشريعة، ويتكئون على ما كان من قصة الخضر وموسى، مع أن الخضر عليه السلام قال في نهاية المطاف وما فعلته عن أمري، نبي من أنبياء الله، ما قتل وما خرق السفينة وما بنى الجدار بعد أن نقضه إلا بأمر سماوي. اسمع، يقول التيجاني في كتاب جواهر المعاني الجزء الأول صفحة 161، إن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي، والله النص كده، بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب والفحش وشرب الخمر وقتل النفس. لا إله إلا الله. ثالثا، من صور الغلو في الأولياء اعتقاد البعض إن الولي أعظم من النبي. يقول لك مش الخضر ولي وموسى نبي، النبي تعلم من الولي. لا، سيدنا موسى قطعا أعظم من الخضر، لأنه رسول ونبي ومكلم وله نياشين كثيرة. هو معنى أن التلميذ يعرف 10 مسائل لا يعرفها الأستاذ، أنه أعلم في كل حاجة من الأستاذ؟ من قال هذا؟ اسمع، يقول ابن عربي، ابن عربي مش ابن العربي، ابن العربي المعرف ده إمام مالكي قاضي علامة، إنما النكر هذا، يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم الجزء الأول صفحة 62، يقول لك وفينا من يأخذ عن الله، مهم أصحاب عبارة حدثني قلبي عن ربي، يقولوا لنا أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، بتقول لي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فين مالك؟ مات، فين نافع؟ مات، فين ابن عمر؟ مات، أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. لك حدثني قلبي عن ربي على طول. يقول الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. شفت، مقام النبوة فويق مقام الرسول ودون مقام الولاية، يعني الولي عندهم أعظم من الرسول وأعظم من النبي. أوليس هذا غلو؟ كذا من غلوهم في الأولياء أن البعض بيعتقد أن الولي يقول للشيء كن فيكون. وأنا لا أدري كيف وصل بهم الجهل والجرأة على الله أن يقولوا هذا الكلام. يقول الشيخ إدريس بن الأرباب في كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين في السودان صفحة 44، درجات الأولياء على 3 أقسام، عليا ووسطى وصغرى. الصغرى أن يطير الولي في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق بالغيب، ده أصغر ولي كده. والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية فإذا قال للشيء كن فيكون، أعوذ بالله. والكبرى هي درجة القطبانية، يصبح القطب الغوث. ويأتون بحديث كذب، يقول لك قال الله تعالى عبدي أطعني تكن ربانيا، إذا قلت للشيء كن يكون، كذب على ربنا وكذب على النبي وغلو في الصالحين. وصل الغلو ببعض هؤلاء في الصالحين إلى حد أن وصفوهم بصفات الله. يقول الشعراني في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 94 أن أحد مشايخه كان يقول إن الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بطونهم. لا إله إلا الله، من الذي يعلم السر وأخفى يا عباد الله؟ يصفونهم ببعض صفات الله. كذا يقول التيجاني في جواهر المعاني في الجزء الثاني صفحة 86. اسمع المصايب: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لأن أوصافه من أوصاف إلهه، ونعوته من نعوته، وإنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. ولذلك الحلاج وابن عربي قال بعقيدة الحلول والاتحاد. هذه صورة من صور الغلو. فالغلو في الأنبياء، الغلو في الأولياء، ثلاثة، الغلو في العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وفي القرآن أكثر من 80 آية تتكلم عن فضل العلم وشرف العلم ومكانة طالب العلم ومكانة العالم. لكن في ناس بتغالي في العلماء. ما هي صور الغلو في العلماء؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أوليس هذا غلو؟ روى الترمذي في التفسير والبيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني في غاية المرام أن عاديا رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر. أقبل عدي وقد علق في عنقه صليبا، فلما رآه النبي قال: نح عني هذا الوثن. فسمع عدي النبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا محمد، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. من صور الغلو في العلماء أن يحرم الحلال أو يحل الحرام وأنت تطاوعه. كذا من صور الغلو في العلماء اتباع العالم في زلته وعثرته مع وجود الدليل المعارض لقوله. تجد واحدا منهم يفتي بفتوى تخالف إجماع المسلمين قديما وحديثا، وتجد من يتابعه ويقول لك: اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم. وليس هذا غلو؟ الإمام الدارمي جاء بأثر في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. تجد من الناس من يتتبع رخص العلماء، لك فلان أحل الغناء، ماشي خليك ورا ده، فلان ده أحل الفوائد الربوية، ده عسل، فلان حرم الختان، فلان أباح الزواج من غير إذن الولي، فلان يتتبع الرخص ويعبد ربه بدين مهلهل. ومن تتبع رخص العلماء هلك. هذه مصيبة سببها الغلو في العلماء. العالم قد يزل إذ أنه ليس بمعصوم. فالطاعة إذا جاء بدليل واضح ناصع قال الله قال رسوله، إنما يأتي بقياسات فاسدة ويخالف الأدلة الواضحة وإجماعات الأمة وتمشي وراه، هذا من الغلو في العلماء. وقد كان العلماء قديما يربون الناس على عدم الغلو فيهم. سيدنا ابن مسعود خلص الدرس وخرج من المسجد، لقى مجموعة من الناس ماشية وراه، فوقفوا. قال: لماذا تسيرون من ورائي؟ قالوا: نحبك. قال: ارجعوا، فإنما هي فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ارجع، لا تغالي في العلماء. أحمد بن حنبل قال له رجل يوما: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب وقال: انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا؟ قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. مش عايزين نقعد نمسح جوخ لبعض. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الإمام مالك سئل في 40 مسألة أفتى في 8 ولم يجب في بقية الأسئلة. قال له الرجل: أضرب إليك أكباد الإبل في شهر وأرجع في شهر، بماذا أرجع للناس؟ قال: كلهم مالك لا يدري. بمنتهى البساطة، إيه المشكلة؟ ومن صور الغلو في العلماء معارضة النصوص الصحيحة بآراء فاسدة لبعض حملة الشهادات الشرعية. في من علماء السوء من يرد الحديث النبوي لأنه لا يمشي وفقا لمزاجه، مش ماشي مع عقلي. قالت واحدة منهن في حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، إيه معقول؟ معقول ربنا يعذب واحدة في شوية شعر؟ ربنا أكبر من كده يا أخوانا. شفت بتعارض النص بإيه؟ بكلام مصاطب. آخر أنكر حديث الذبابة قال قذارة. منهم من أنكر الشفاعة، منهم من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر، بقياسات فاسدة وآراء عطنة. ومع الأسف نجد من يسير من وراء هؤلاء. هذا غلو في العلماء. أخيرا في دقيقة واحدة، ومن صور الغلو الغلو في الملوك والسلاطين. تأليه الملوك ظاهرة قديمة، فهناك النمروذ وهناك فرعون وهناك ذو نواس. من صور الغلو في الملوك وصف الملوك بصفات الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. شاعر يغالي في المعز، شاعر ضلالي، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأمر فأنت الواحد القهار. ما هذا العمى؟ ما هذا الغلو في السلاطين والملوك؟ إن لله وإنا إليه راجعون. غيره قال لأحدهم: إنك لا تسأل عما تفعل، وهم يسألون. إن لله وإنا إليه راجعون. رسول الله محمد سيد المتواضعين لما دخل مكة فاتحا، دخل وقد انحنى على ظهر الناقة لدرجة أن اللحية لحيته مست ظهر الناقة، ونسب الفضل كله لله. قال: وهزم الأحزاب وحده. نور الدين محمود في وقعة حارم خر ساجدا في أسفل تل حارم، وعفر وجهه بالتراب، وقال: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمود، من محمود الكلب حتى ينصر. فيا عباد الله، إن الله تعالى نهى عن الغلو، والنبي نهى عن الغلو، نهى عن الغلو في الأنبياء وفي الأولياء وفي العلماء وفي الملوك. الملوك والسلاطين والأمراء يحتاجون إلى النصيحة المؤدبة، يحتاجون إلى البطانة الصالحة، لا يحتاجون إلى هتافة التهريج ومساحين الجوخ. هؤلاء شر عليهم وعلى المسلمين. فاللهم ربنا اجعلنا من أهل الاعتدال، واجعلنا من أهل النصح بأدب، واجعلنا من أهل الرحمة، ونجينا من الغلو والمغالين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: Messages were sent to guide from Adam to Noah to Musa, Ibrahim, Ismail.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الاسم اليوم أو مع الدرس 37 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو المحصي. لقد أحصاهم وعدهم عدا. الحقيقة في حديث شريف معروف متواتر، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. يتوهم المتوهمون أن الإحصاء هو العد، فمن عدها دخل الجنة. في عندنا قاعدة، عندنا قاعدة دقيقة جدا، هو أن الشيء العظيم إذا توقف على شيء ضئيل فهذه الأحاديث

ليست صحيحة. يعني دخول الجنة التي خلق الإنسان من أجلها والتي كلف أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره، دخول الجنة يتوقف أو ثمنه فقط أن تعد 99 ثمن؟ إذن من أحصاها، ليس معنى الإحصاء هو العد. في قاعدة في اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى. الله عز وجل قال لقد أحصاهم وعدهم عدا، العد شيء والإحصاء شيء آخر. العد معروف، عندي 30 كتابا، أما الإحصاء قرأت كل هذه الكتب وفهمتها صفحة صفحة، موضوعا موضوعا، قيمتها، عرفت أخطاءها، عرفت صوابها، عرفت فوائدها. فالإحصاء يعني العلم، العلم الدقيق. يعني مثلا لو سألنا مؤسسة كم موظف عندك، قال لك عندي 180 موظف، هذا عد. أما الإحصاء إذا كان يعرف أحوال الموظفين واحدا واحدا، قدراتهم، إخلاصهم، كفاءتهم، أوضاعهم المعاشية الاقتصادية، قدراتهم الفكرية، انتماءهم، إخلاصهم، خلفيتهم. الإحصاء ليس هو العد، شيء أبلغ وأعظم وأعمق بكثير من العد. لقد أحصاهم، فالإحصاء هو العلم. لذلك الاسم المحصي اسم متعلق بعلم الله عز وجل. لكن في مع الإحصاء تفاصيل، جزئيات، دقائق، معلومات دقيقة جدا. نعم، فالذي يملك معلومات كلية إجمالية شمولية شيء، والذي يملك أدق المعلومات، أدقها ويعني دقة مع عمق مع فروق دقيقة جدا، هذا هو الإحصاء. لذلك قالوا الإحصاء هو الإحاطة بحساب الأشياء وليس هو التعداد. إذا قلت هذا أمر لا أحصيه، أي لا أطيق ضبطه، هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه. والله سبحانه وتعالى هو المحصي الذي يحصي الأعمال ويعدها يوم اللقاء. الإنسان ما بيعرف كم يوم عاش بالضبط، وكم نزهة قام فيها، وكم سهرة حضرها، وكم كلمة تكلمها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. يعني أعمالك بدقائقها، بجزئياتها، بتفاصيلها، بمناسباتها، بدوافعها، بأهدافها، بكل ما يحيط بها من دقائق، كلها تراها أمامك يوم الحساب رأي العين. هذا معنى المحصي. الله هو المحصي، أي هو الذي يحصي الأعمال ويهيئها لك ليوم القيامة أو ليوم الحساب أو ليوم الجزاء أو ليوم الثواب والعقاب. وقيل المحصي هو العليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور، هو بالمظاهر بصير وبالباطن خبير، بالمظاهر بصير وبالباطن خبير. هو المحصي للطاعات، هو المحيط لجميع الحالات، هو المحصي لأنفاس الخلائق، الخبير بخفي الوساوس، هو العليم بجميع الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم وجميع شؤونهم وأعمالهم. هذا المحصي. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلذلك الإنسان إذا أيقن أن الله عز وجل
يحصي عليه كل حركاته وكل أنفاسه وكل أفعاله وكل خطراته وكل وساوسه وكل ما تنطوي عليه نفسه من نوايا، من بواعث، من أهداف، من صراعات. إذا علم أن الله عز وجل يحصي عليه كل ذلك كان شأنه مع الله شأنا آخر. الإمام الغزالي يرى أن المحصي هو العالم. قبل كل شيء قلت لكم إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. لئلا نفهم فهما ساذجا هذا الحديث، من أحصاها ليس من عدها ولكن من علمها، من عرف مضمونها، من عرف أسماء الله الحسنى معرفة يقينية تفصيلية حملته على طاعة الله عز وجل. الإمام الغزالي يقول المحصي هو العالم، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث إحصاؤها وعدها وترتيبها ونوعها وصنفها، يعني أدق المعلومات، أدق الجزئيات، إذا أضيفت إلى علم الله عز وجل صار الاسم هو المحصي. والمحصي المطلق الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم. الأيام تسأل الإنسان سؤال ما بعرف، شو بتقدر البضاعة اللي عنا؟ ما بعرف. بتقدر رأس مالنا؟ ما لي متأكد لأرجع. بتقدر كم طالب في عنا بها المدرسة؟ بيقول لك والله نشوف السجلات. أكثر الناس لا يستطيعون، إذا كانوا صادقين طبعا، الإدلاء بمعلومات دقيقة، يفتقرون إلى السجلات، إلى المحاسبين، إلى الإحصاءات. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء في علمه وجاهز ودائم. العبد قال إذا أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات هو يعجز عن أكثرها. إذا أمكن للعبد أن يحصي بعض المعلومات هو يعجز عن أكثرها. ربنا عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل يبين، لم يقل وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله. نعمة، والسؤال الدقيق، النعمة الواحدة تعد؟ أخي بالله عدل لي هالمحرمة، عدل لي إياها، هي محرمة واحدة، كيف جاي عدل لك إياها؟ الله عم يقول وإن تعدوا نعمة الله. استنبط العلماء أن النعمة الواحدة، الواحدة، لو أمضيت كل حياتك في تعداد خيراتها وبركاتها ومنافعها تنقضي حياتك ولا تنقضي منافعها. فهذا من إعجاز القرآن الكريم، وإن تعدوا نعمة الله أنتم عاجزون عن إحصائها، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وكلكم يعلم إذا الإنسان جاءه مولود وجاءته الهدايا الكثيرة، يتمكن بسهرة واحدة يضع الهدايا أمامه ويسجلهم، هي من فلان، بربع ساعة يحصي هذه الهدايا. أما رد هذه الهدايا يحتاج إلى مال كثير وإلى جهد كبير وإلى أمد طويل. ففرق كبير بين إحصاء الهدايا وبين المكافأة عليها. فربنا عز وجل أثبت لنا عجزنا عن إحصاء النعم، فما قولكم بشكر النعم؟ يعني أنتم يا عبادي عاجزون عن إحصاء النعم، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. لذلك الإنسان في موضوع الإحصاء يبدو ضعيفا جدا. هلا بتلاقي أي إنسان بيتخذ قرار، مدير مؤسسة، يحتاج إلى طاقة من المحاسبين، طاقة من المستشارين، حتى إذا طلب معلومات دقيقة
كي تأتيه هذه المعلومات. لذلك إن معنى الإحصاء في الحديث الشريف هو العلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من علمها. وقيل المحصي هو المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. وقال بعض العلماء: المحصي هو الذي بالظاهر راقب أنفاسك وبالباطن راقب حواسك. وقيل المحصي هو الحافظ لأعداد طاعتك، العالم بجميع حالتك. يعني أنت أمام الله مكشوف، أنت أمام الله لا تخفى عليه خافية، كل الدقائق كل الجزئيات، ما دام وما تسقط من ورقة إلا هو يعلم. فمن باب أولى أن كل حركاتك وسكناتك بعلم الله عز وجل. طيب، لما ربنا عز وجل أمر أم موسى رضي الله عنها، أمر أم موسى أن تلقي ابنها في اليم، معناها الموجات بإحصاء الله عز وجل، حركة الصندوق بعلم الله عز وجل، سوقه إلى شاطئ القطر بعلم الله عز وجل، أن تنزل امرأة فرعون في هذه اللحظة بالذات في علم الله عز وجل. هذا الإحصاء، يعني علم بالدقائق بالتفاصيل. لا، أكثر الناس علمهم بالكليات إجمالي، أما التفاصيل ما بيقولك ما بعرفهم. تركيب هالدواء بيقولك هذا الدواء معروف، يعني التركيب الدقيق بيقولك والله شوف التعليمات الداخلية. أما أن تملك كل الدقائق والتفاصيل، هذا هو اسم المحصي. الإمام الرازي يقول: إن هذا الإحصاء راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم. الآية الكريمة: ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، كما تعلمون الدابة نكرة، نكرة، والتنكير هنا تنكير شمول، يعني أي دابة على وجه الأرض، أي دابة على وجه الأرض، نملة، دويبية، حشرة، جرثومة، فيروس الذي لا يرى حتى بالمجهر الإلكتروني. ما من دابة، أي شيء يدب على وجه الأرض هو دابة، إلا على الله رزقها. أما كلمة من تفيد استغراق أفراد النوع، يعني الدواب جميعا هي دابة شمول. ما من دابة، دابة دابة استقصاء، ما من دابة إلا على الله رزقها، رزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها. بعضهم قال: هذا الرزق، هذه الدابة مستقرها أين ومستودع رزقها أين؟ مستودع رزقها أين؟ أنت لك أمح، لك عند الله غذاء، وليكن هو القمح، يا ترى القمح الذي سوف تأكله أين هو الآن؟ في أي منطقة؟ في الجزيرة؟ لما بحوران؟ لما بفرنسا؟ مستورد؟ يعلم مستقرها ومستودعها. هذا المحصي. ومن معاني المحصي، وهو الذي يعنينا أكثر، هو أن الله عز وجل يحصي لك أعمالك الصالحة والطالحة، الأغلاط كلها مسجلة، والمكافآت كلها مسجلة، والنوايا الصالحة كلها مسجلة،
طبعا علاقتنا بها الاسم علاقة من نوع آخر، يعني أنت كل شيء مسجل، الخير مسجل والشر مسجل، أعمالك الجليلة مسجلة والصغيرة مسجلة. هذا المعنى ينقلنا إلى أنك إذا أحسست أنك مراقب وكل حركاتك مسجلة، هذا يستدعي أن تكون منضبطا. الآن إلى بعض الآيات الكريمة التي وردت فيها أو ورد فيها اسم المحصي. أولا، كلمة المحصي بالذات لم ترد في القرآن الكريم، ولكن وردت مادة الإحصاء في القرآن، ولكن مادة الإحصاء وردت في مواضع كثيرة. ففي سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. أحصاهم فعل، لقد أحصاهم وعدهم عدا. في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أيضا فعل إجد. وفي سورة النبأ: وكل شيء أحصيناه كتابا. نعم. لذلك حظ العبد من هذا الاسم هو أنه متى علم العبد أن ربه يحصي عليه كل حركاته وسكناته وخواطره وأنفاسه ونواياه، شعر أن الله عز وجل بالمرصاد، وأنه عليه أن يكون في وضع لا يستحي فيه من الله عز وجل. يجب أن تراقب قلبك وأن تراقب الله عز وجل، يجب أن تراقب أن الله يراقبك. لذلك سيدنا عمر يقول: فتعاهد قلبك. شوف، نحن دائما نتعاهد أجسامنا، اللي له عين ضعيفة رأسا طبيب، أشهر طبيب بينتظر شهر أحيانا يعطيه وصفة بنفذة فورا، بيكون ما معه حق النظارات، يقول لك عين ما محها لعبة، عين اللي عنده علة بجسمه بقلبه بأمعائه بأعصابه، تلاقي دائما يسعى للعناية البالغة. أما المؤمن يتعاهد قلبه ويخشى ما دام الله يحصي عليه كل خطراته وكل أحواله، يخشى أن يرى الله عز وجل في قلبه شيئا لا يرضيه. لذلك قالوا: القلب منظر الرب. القلب منظر الرب. نعم. وفي الحديث القدسي: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة. من آداب أو من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد تجاه اسم المحصي أن يحصي هو أيضا أخطاءه، أن يحصي أيامه، أن يحصي أفعاله، يعني أن يتعود أن يحصي. في أشخاص يسجل عنده، إذا أخطأ باليوم بسجلها حتى الله عز وجل يعني يغفر له إياها، يستغفر الله عز وجل من أخطائه، وقد يقابل كل خطيئة بعمل صالح. فمع أنه الإحصاء بين العبد والرب في بون شاسع جدا، لكن علم نفسك تحصي أيامك. أنا الآن مضى من عمري كذا، يا ترى هل بقي بقدر ما مضى؟ والله سؤال دقيق وسؤال محرج وسؤال مخيف. كيف مضت هذه السنوات 40 30؟ إذا مضى من عمري أكثر مما بقي، وهذا الذي مضى كلمح البصر، فالذي بقي أقل مما مضى. كيف سأستغل هذه الأيام والليالي؟ كيف سأنظم برنامجي مع الله عز وجل؟ كيف سأطلب العلم؟
ما العمل الذي ألقى الله به؟ يجب أن يحصي نعم الله عليه، يجب أن يحصي نعم الله عليه لئلا يقع الإنسان في الغفلة. بعضهم دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء، قال: إلهي أنت المحصي لحركات العباد، المحيط بعمل أهل الجفاء وأهل الوداد، أحصيت جميع الأسرار في الإنسان وجمعت فيه سائر الأكوان، اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنوار المعطي الوهاب، وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا ونحصي سائر أحوالنا، إنك على كل شيء قدير. هذا دعاء متعلق باسم المحصي. الحقيقة أسماء الله الحسنى مهما تحدثنا عنها لا نفي بحقها، لأن الله عز وجل لا نهاية لكماله. من أسماء الله الحسنى الأخرى اسم الحفيظ، الحفيظ. ربنا عز وجل قال: وربك على كل شيء حفيظ. اخترت هذا الاسم الثاني مع الاسم الأول لشدة العلاقة بينهما. الله سبحانه وتعالى حفيظ، حفظ لنا مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ لنا القرآن الكريم، وهذا من نعم الله العظمى، تقرأ القرآن وأنت واثق أنه كلام الله حقا. من تولى حفظه؟ ربنا سبحانه وتعالى. حتى أنه قد قيل: لو أن الإنسان أخطأ في القرآن الكريم لطاح به الصبة في كل مكان. يعني سبحان الله، نقل القرآن بالتواتر وتولي الله حفظه جعل هذا الكتاب، يعني لو أن جهة مهما كانت قوية غيرت كلمة. سمعت مرة الأجانب طبعوا 50,000 نسخة في تركيا بس حذفوا كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. حذفوا كلمة غيرة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جمعت النسخ وأحرقت، وهذا من تولي حفظ الله للقرآن الكريم. حفظ الله هذا القرآن بأن سخر له علماء، يعني أجلاء تمرسوا به وكانوا شديدي الغيرة عليه، وأجر الله على يدهم كل الخير، وهذا من حفظ الله عز وجل. في عنا حفظ آخر، يحفظونه من أمر الله. المؤمن هناك ملائكة تحفظه، وهذه الملائكة سخرت له وهي من أمر الله عز وجل. الحياة فيها أخطار كثيرة، أيام تلاقي أنه على وشك كان في خطر كبير أنه يصير في مرض، يصير في حادث، لك ثواني الله أنقذني. فكل ما حفظك الله به في الدنيا هذا من اسم الحفيظ. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين، يحفظونه من أمر الله. وربنا عز وجل يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا آوينا إلى فراشنا أن نقرأ آية الكرسي، وقال بعدها: لا يزال عليك من الله حافظ. إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام: لا يزال عليك من الله حافظ. في بالليل أخطار، في لصوص، في حالات مرضية في الليل تظهر، قد يظهر مرض ولا طبيب في الليل، في شيء قد يحترق، واحد هو نايم صار في ماس كهربائي احترقت غرفة النوم، سيقض على الدخان يعني. فالإنسان إذا قرأ سورة الكرسي، آية الكرسي قبل أن ينام، النبي عليه الصلاة والسلام
يقول لا يزال عليك من الله حافظ. ومعنى حفيظ أيضا يحفظ الأعمال، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذا المعنى الثالث. طيب، في معاني أخيرة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من الذي يحفظ الوجود من أن يعود إلى العدم؟ الله جل جلاله يحفظ الوجود، هو خلق الكون ويحفظ بقاءه. هذا معنى قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من يحفظ للأرض حركتها مسارها توقيتها؟ الله جل جلاله. الآن قال تأمل في أحوالك، من يحفظ لك دينك؟ هناك أشخاص أذكياء وأقوياء زاغت بهم الشهوات ووقعوا في شر أعمالهم. طيب الإنسان ما دام دينه حافظ عليه معناها الله عز وجل تولى حفظه، لو أنه الله عز وجل تخلى عنه لزلت به شبهة أو اقتنصته شهوة. كون أن الإنسان حفيظ، الإنسان دينه سليم، معنى ذلك أن الله عز وجل حفظه من الشك من الشرك من الشبهات من الشهوات. الآية التي ذكرناها قبل قليل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله جل جلاله حفظ السماوات أيضا، حفظ السماوات أيضا من كل شيطان مارد، قال وحفظا من كل شيطان مارد، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. كمان الحفيظ معناه الوكيل. قال تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم رسالاتي، أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. إذن معنى المحصي ومعنى الحفيظ في قواسم بينهما مشتركة. الحفيظ حفظ القرآن الكريم، الحفيظ حفظك من شر ما خلق. ألا تقرأ كل يوم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد؟ عودوا أنفسكم أن تقرؤوها كل يوم، لأنك تستعيذ بالله. هل هناك فرق بين الاستعاذة بالله واللياذ بالله؟ فلان استعاذ بالله وفلان لاذ بالله. نفس الشيء أو الشيء نفسه؟ نفس الشيء خطأ، الصواب الشيء نفسه. من كل شر طلب الخير. الاستعاذة من الشر واللياذ في الخير. لاذ بالله ليرزقه طفلا، لاذ بالله ليرزقه رزقا حسنا، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعياذ واللياذ، العياذ من الشر واللياذ للخير. نعم. طيب سؤال، الإنسان أحيانا يستعيذ بالله ولا يرى نتائج هذه الاستعاذة، كيف نجيبه؟ سيد سمير، بقول لك أنا استعذت ما صار معي يوم القيامة. سيد أحمد، والله العلماء قالوا الاستعاذة بالله ليست مجدية إلا إذا كان القلب حاضراً.
كان قلبك حاضر فالاستعاذة مقبولة وترى نتائجها واضحة تماما. أما أن تستعيذ استعاذة لفظية هذه لا تقدم ولا تؤخر. وربنا عز وجل يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فيه مخلوقات شريرة، في حشرة. اليوم سمعت خبر أنه في بأمريكا الآن 240 ألف إنسان مصاب بالإيدز، مات منهم في هذا العام 140 ألفا، وهناك مليون إنسان يحمل هذا المرض. هي من شر ما خلق، مرض مخيف. ويقدرون أنه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يصبح الرقم فلكي، رقم المصابين. والآن لا يشغل العالم الغربي إلا هذا المرض. يعني لو أنه عملت استبيانات أو سألتهم، الموضوعات كلها لا تعنيهم، لا يعنيهم إلا هذا المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام، صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ما ظهرت الفاحشة في قومي حتى يعلنوا بها، أي حتى يفتخروا بها، إلا أصابتهم الأمراض التي لم تكن الأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم. نعم، إذن الحياة فيها مخاطر، فيها أمراض. طيب، الخلايا حينما تنمو نموا عشوائيا من يحفظنا منها؟ الله جل جلاله. من يملك أن يضبط نمو خلايا هذا المرض الذي تحدى العصر حتى الآن ما له دواء؟ يأتي مرة بالدماغ، مرة بالدم، مرة بالعضلات، مرة بالأحشاء، مرة بالكبد، مرة انتهى. أعرف رجل يعني 7 أيام كان منتهي ورم خبيث بالكبد. الحفظ الإلهي أن يحفظ لك أعضاءك من هذه الأمراض الوبيلة. إذن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الشيء المظلم، الشيء المظلم، الظلام رمز الشر. إذا وقب أي إذا دخل الليل، في مفاجآت الليل. والشيطان إذا دخل قلب الإنسان واستحكم فيه أيضا هذا شيء مخيف. الإمام الغزالي يقول المؤمن يجتهد أن يحفظ نفسه عن اتباع الشبهات والبدع. أنت حظك من هذا الاسم أن تحفظ نفسك من الشبهات والبدع. والحقيقة البدع خطيرة جدا، لأن المبتدع الذي أحدث بدعة أو اعتقد ببدعة هذا لا يتوب منها. يعني أخطر شيء في العقيدة أن تكون مبتدعاً، أي أن تحمل عقائد ليست صحيحة، لأن الخطأ في العقيدة هذا الخطأ ينسحب على كل أعمال الإنسان. فحظ الإنسان من هذا الإثم، بما أن الله هو الذي يحفظ لك دينك ويحفظ لك بدنك ويحفظ لك أهلك وهو الحفيظ العليم، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. حظك أنت من هذا الإثم أن تحفظ عقيدتك من البدع والشبهات. فلذلك الإنسان المؤمن يجري مراجعة، أية عقيدة يتأكد منها، يسأل عنها، يستوثق منها، يبحث عن دليلها حتى تكون مجموع عقائده صحيحة سليمة. هذا الإنسان المؤمن. فالحفظ هنا أن تحفظ عقيدتك من الزيغ، من الضلال، من الشبه، من البدع. قال وأن تحفظ جوارحك من المعاصي. الله حفيظ، وينبغي أنت أن تقتدي باسم الحفيظ أو أن تتخلق بهذا الاسم الذي هو لله عز وجل، أن تحفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات والضلالات والبدع، وأن تحفظ جوارحك
من المعاصي والآثام. ما الذي يدفع الجوارح إلى المعاصي؟ قال شهوتان أو دافعان، دافع الشهوة ودافع الغضب. الأيام الإنسان بساعد غضب قد يعتدي، قد يتجاوز الحد، فالغضب أحد أسباب الطغيان والشهوة أحد أسباب الطغيان. ينبغي أن تحفظ نفسك من عوامل الغضب وعوامل الشهوة. لذلك الشريف هو الذي يبتعد عن أسباب المعاصي لا عن المعاصي بالذات. الزنا معصية كبيرة جدا، الله عز وجل ذكره بين موتين، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق. نعم، ولا يزنون. فجاء نفي الزنا عن المؤمنين بين النفي عن قتلين. إذا الزنا كالقتل تماما، فكيف تحفظ نفسك من الزنا؟ بأن تدع هامش أمان بينك وبينه. هذا الهامش تحدثت عنه البارحة، عدم الخلوة لأجنبية، هذا من حفظ نفسك من الزنا. عدم المصافحة، الاختلاط، النظر، صحبة الأرازل، هذه كلها إن طبقتها تكون قد وضعت بينك وبين الزنا هامش أمان. لذلك احفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات ومن الأوهام والضلالات والبدع، واحفظ جوارحك من المعاصي بالابتعاد عن أسباب المعاصي وهي الشهوات وعوامل الغضب. والله عز وجل ذكر أن هذا الاسم يمكن أن يتصف به بعض العباد، والدليل هل ذكر الله عز وجل عبدا من عباده أو نبيا من أنبيائه وصفه بأنه حفيظ في السميع؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. إذن حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخلق بأخلاق الله، فهذا من التخلق بأخلاق الله. المؤمن حفيظ، أما غير المؤمن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما في دقة، تلتقي بإنسان احتراته كلها فوضوية، جيبته الغلة واحدة، تعطيه مصاري حتى يشتغل شغلة يصرف منه حياته، وكان أمره فرطا، ما في حفظ. هذا له مكان، هذا له مكان، هي حسابات دقيقة. فمن علامات الإيمان الدقة والحفظ. المؤمن كيس فطن حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فمن علامات المؤمن الدقة والحيطة والحذر، وهنا الحفظ. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن معاني حفيظ، إذا أنت كنت مثلا مدير مستشفى، كنت مدير مدرسة، كنت صاحب متجر، صاحب مؤسسة، مفروض تكون دقيق أنت، الأمور أن تكون منضبطة عندك. فعلامة حفظك ألا تغيب عنك شاردة ولا واردة، أن تكون أعمال الموظفين في حصن أو في حفظك، تعرف المقصر من المحسن. في شخص يكون يعني يسمع من الموظفين ثناءات أحيانا، المقصر يزيد في الثناء، والمجد لا يراه أحيانا، يأخذ فكرة معكوسة، الجيد نسيانه والسيء عم يثني عليه. هذا مو حفيظ، هذا إني حفيظ عليم. وقالوا إن الحفيظ هو الذي هداك إلى التوحيد وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسديد. إذا هداك الله إلى التوحيد، وإذا سمح لك أن تقوم بخدمة الخلق، فهذا أيضا من كرم الله عز وجل وتحقيقا لإسم الحفيظ. والحفيظ
قيل هو الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى وفي حال النعمة عن البلوى. الإنسان في حالات النعمة ليحفظ دينه. أيام الإنسان مكروه تجارته، فقال بعضهم إذا راجت بضاعتك فاحفظ دينك. ممكن رواج التجارة يحملك على الكبر، رواج التجارة يحملك على الطغيان، رواج التجارة يحملك على الاحتكار ورفع الأسعار. قال إذا راجت تجارتك فاحفظ دينك، وإذا كسبت فاحفظ مالك. الإنسان أحيانا تكسب بضاعته يبيع على أي إنسان بلا تحقق، هذا الإنسان يأخذها ولا يعطيه ثمنها ويقف على بابه السنوات الطويلة ليحصل ثمنها، لو أبقاها عنده لكان خيرا له. فإذا راجت فاحفظ دينك، وإذا بارت فاحفظ مالك.

0: والله سبحانه وتعالى أيضا كما قلت قبل قليل يحفظ الله من الشياطين إذا استعاذ به المستعيذ. الشيطان بوسوسه. سيدنا موسى حينما رأى هذا القبطي وقد اعتدى عليه المعتدون قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. إذا أنت قرأت الجريدة جريمة يجب أن تقول في نهاية قراءتها هذا من عمل الشيطان. في بعض المجرمين يقتلون سائقا من أجل مال زهيد. قرأت مرة عن إنسان قتل سائق سرق من السيارة شريط كاسيه وخمسين ليرة أصبح قاتلا وسوف يمضي 25 عاما في السجن إن لم تكن إعداما من أجل 100 ليرة. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله من ساعة الغفلة. ساعة الغفلة خطيرة جدا، غفلة عن الله عز وجل. إذا الإنسان غفل عن الله عز وجل يأتيه الشيطان إنه عدو مضل مبين. فالحفظ أيضا يحفظ لك عقيدتك، يحفظ لك جسمك، يحفظ لك أهلك، يحفظ لك مالك. شو المال؟ كما أنه يأتي ويدهش الإنسان بمجيء المال أيضا يدهش بزواله. قال لي امبارح شخص أعرف رجل يملك أرقام فلكية مئات الملايين أصبح محتاجا لرغيف خبز، شيء لا يصدق. العوام يقولوا إذا أعطى أدهش، أقول وإذا أخذ أزهل أدهش. يدهشنا مرتين في عطائه وفي سلبه. في شيء من معاني الحفيظ لم أذكره بعد، هو أن الله عز وجل حفيظ أي لا ينسى. نحن نستخدم هذا المعنى فلان حافظ، يعني ذاكرته قوية جدا. ربنا عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. فالإنسان بينسى بالتقادم، بينسى مع تقدمه في العمر، أيام بينسى مع كثرة همومه ومتاعبه، لكن الله جل جلاله لا ينسى أبدا. هذا معنى الحفيظ أيضا. قالوا هو ضد التضييع. نعم، الحفيظ أيضا من معانيها أيضا الرعاية والعناية. فصار دخلنا بالحفظ حفظ القرآن وحفظ الأبدان وحفظ الدين وحفظ السماوات وحفظ الإنسان من شر ما خلق، والحفظ ضد النسيان، والحفظ هو الرعاية. نعم، بعضهم قال يا حافظا لوجود العالمين فما يحيد عن غاية نقضا وخسرانا، وحافظ الخلق أن يلقوا بأنفسهم إلى الهلاك زرافات ووحدانا، خلقت فيهم عيونا يبصرون بها وقد خلقت بهم للسمع آذانا، لو لم تكن أنت يا رباه حافظهم لم تشهد الأرض فوق الأرض إنسانا. يعني الآن مثلا العين كيف حفظها الله لنا؟ وضعها في هذه المغارة. لو أن العين باردة على الجبين أول وقوع على الأرض أصبح أعمى. شوف مكانه بمكان دقيق. هذه الجمجمة كيف حفظها الله لنا؟ مفاصل ثابتة فيها حركة بسيطة جدا. فالطفل أحيانا يقع على الأرض وتسمع لصوت رأسه على الأرض دويا كبيرا، ومع ذلك يبكي دقائق ثم يسكت. طيب لو أن هذه الجمجمة قطعة واحدة لانكسرت. أما فيها مفاصل بشكل خط منكسر متداخلة وفي فراغات، فهذه الفراغات حينما يقع الطفل على الأرض تتداخل، بهذا التداخل تنجو هذه الجمجمة من الكسر. هذا من الحفظ أيضا. طيب من الحفظ الله جعل الشرايين في الداخل والأوردة في الخارج، لو معكوسة، لو أن الشرايين في الخارج أي جرح، إنه ضغط الدم، القلب لما بضغط الدم، لو فتحنا شريان، قال لي طبيب جراح، قال لي إذا كنت أصبت شريان خطأ يصل الدم للسقف من ضخ القلب إلى سقف الغرفة يصل الدم، لكن من فضل الله كل شيء ظاهر هنا أوردة. طبعا الدم ينطلق من القلب إلى الأطراف ويعود ثانية إلى القلب، بس هذا الأوعية الخارجية هي طريق العودة، لذلك الضغط ضعيف جدا، فإذا انجرح يطلع الدم بثير سيلان. أما لو جرح شريان أساسي لأصبح الدم على الجدران. إذا من حفظ لنا هذا الدم بجعل الشرايين في الداخل؟ الله عز وجل. طيب القلب في مركز توليد كهربائي ذاتي، وفي مركز ثاني احتياط، ومركز ثالث احتياط، من أجل ماذا؟ توقف الأول عمل الثاني، توقف الثاني عمل الثالث، هذا أيضا من حفظ الله عز وجل. طيب الإنسان أحيانا بجوع، متى يجوع الإنسان؟ قال بجوع حينما تقل كمية السكر في لا في الدم بل في الكبد. لو فحصنا إنسان جوعان، النسب الغذائية بالدم تامة 100%، والدليل إذا واحد في حال جوع شديد وجاءه خبر مؤلم يلغى الجوع، معناها عضلاته فيها غذاء، ممكن يمشي 5 ساعات دون طعام. إذا من حفظ الله لنا أن جعل الإحساس بالجوع يبدأ عندما تنقص كميات السكر في الكبد لا في الدم. الدم دائما نسبه ثابتة، هي من الحفظ. نعم، من حفظ الله لنا أن الله جل جلاله جعل في العظام أعصابا حسية. لو الله عز وجل ما جعل في العظام أعصاب حسية، فواحد كسرت رجله فتابع السير حتى تصبح قدمه قطعتين. أما جعل في الأعظام في العظام أعصاب حسية حساسة جدا، بحيث لو حصل كسر من شدة الألم تبقي رجلك كما هي، وأن يبقى العظم كما هو بعد الكسر 4 أخماس العلاج. هذا من حفظ الله لنا. طبعا من حفظ الله لنا أنه جعل كل الأطعمة السامة مرة، كل الأطعمة المتفسخة لها رائحة لا تحتمل. لو الطعام استفسخ وبقي محافظا على رائحته ناكله، أما الطعام المتفسخ، شوف اللحم المتفسخة لا تستطيع أن تقابلها. فهذه من حفظ الله لنا. بل إن هناك حالات أنه إذا في بالجسم جرثوم، هناك أجهزة في الجسم تحاصر هذا الجرثوم إلى أن تقضي عليه وأنت لا تدري، يعني تلاقي بجلدك في حبة بيضة بعدين طلع منها سالم النقيح. هل تدري أن هناك معركة طاحنة جرت في هذا المكان؟ جهاز المناعة تماما كالجيش، جيش له قيادة، في له معمل أسلحة، في له استطلاع، له مقاتلين. فالاستطلاع يستطلع طبيعة هذا الجرثوم ويأتي بالمعلومات، معمل الموصول يصنع مصل مضاد للجرثوم، المقاتلون يحملون هذا السلاح ويحيطون بهذا الجرثوم إلى أن يقضوا عليه وأنت لا تدري. هذا الاسم الحفيظ. وحينما تقل المناعة في الإنسان بسبب مرض الإبن أو السرطان بالدم، قال لي واحد، قال لي شخص قبلني قبلة، يعني من طلابه كان مريض، كلفتني القبلة 210,000 ليرة. إذا ما في عنده مناعة، اضطر يدخل لمستشفى وعناية مشددة، فحينما تقل المناعة في الإنسان ينتهي الإنسان، وهذا مرض خطير، مرض نقصان المناعة في الإنسان. هذا كله من حفظ الله عز وجل. ممكن نحن بجسمنا فقط نكتشف آلاف الأدلة على حفظ الله جل جلاله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك.

0: يكفيك
1: وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن ذكر الله تعالى حصن المسلم وزاده للآخرة، ومن الذاكرين من يبتدئ بذكر الله وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيجتمع القلب واللسان على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، ثم ينتقل الذكر من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، ثم يستغرق في ذلك الذكر حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما اشترك فيه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية المأثورة.

أخي المؤمن، من مأثور الحكمة: أنفع الناس لك رجل أعانك على أن تزرع خيرا أو تصنع معروفا، فإنه نعم العون لك. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا ملئت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.

إخوة الإيمان والإسلام، الناس منذ خلقوا لا يزالون مسافرين، وليس لهم قرار إلا في الجنة جعلنا الله من أهلها، أو النار أعاذنا الله منها. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، فليس فيه نعيم وراحة، وإنما ذلك بعد انتهاء السفر. وهكذا العمل في الدنيا كد وتعب، وإنما الراحة الحقيقية في الآخرة لمن فاز برضوان الله تعالى.

إخوتنا إخوة الإيمان، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. وروي عن عمرو بن شيبة أنه قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان له يهضمونه، ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر، فنظرت إليه وتأملته فقال لي: ما لك تنظر إلي؟ فقلت له: شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة. فقال له: أنا ذلك الرجل. فسألته: وما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم.

وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، إخوتنا إخوة الإيمان، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

good.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي. وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه

خص أحمد واصطفاه ويا مت خص أحمد واصطفاه

معتزا برحمته، فالكل عبد ورب الكل معبود. زارع إلى الله معتزا.

يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا

0: السلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم امن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أقيموا واستووا يرحمكم الله. حازوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح

بِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

عافيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ هاني الحسيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. أخيرا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقلنا إن أم حين تجدها في مثل هذا الأسلوب تكون متضمنة معنى كلمتين، بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري: إن كنتم تعتقدون أنكم تدخلون الجنة دون أن تمحصوا فيجب أن تضربوا عن هذا الكلام صفحة، أنكر عليكم أن تفهموا هذا الكلام، بل لا بد من التمحيص، لأنكم ستحملون أمانة الله في الأرض، ولا يمكن أن يحمل أمانة الله في الأرض إلا الذين محصوا بالبأساء والضراء. بلغ ذلك الموقف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القمة في الاستمساك، والذين آمنوا معه وهم السابقون في الإسلام، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وعرفنا معنى زلزلوا، يعني أصابتهم رجفة عنيفة، هزتهم هزا يعطيهم حركة إلى الأمام وحركة إلى الخلف. وبعد ذلك بلغ من هذه الهزة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقلنا إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل، متى نصر الله وألا إن نصر الله قريب، متى نصر الله استبطاء وألا إن نصر الله قريب تبشير وتطمين. يبقى فيه استبطاء في جملة وفيه تبشير وتطمين في جملة أخرى. قال لك ما هي من ضمن الزلزلة، اختلطت الأفكار، وأناس يقولون متى نصر الله، فإذا بصوت آخر من المعركة قل له يا شيخ ألا إن نصر الله قريب. هل الرسول الذي قال مثلا ألا إن نصر الله قريب والآخرون قالوا متى نصر الله؟ زلزلة، صوت مختلط، لا نستطيع أن نتبين. ولذلك تجد الكلام على غير سياق المقدمة. وزلزلوا حتى يقول للرسول قول وللذين آمنوا معه قول. إذا جئت بالقولين بعدهما اعزوا كل قول إلى قائله. المناسب أن يقول الرسول ماذا؟ المناسب أن يقول الرسول متى نصر الله، ولا المناسب أن يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب؟ ويبقى الصحابة هم اللي يقولوا متى نصر الله، لكن الله قدم القائل في الرسول. وزلزلوا حتى يقول الرسول ومين؟ والذين آمنوا. كان المقتضى بقى أنه يقول إيه؟ يقول ألا إن نصر الله قريب، هم يقول لا، لأن ألا إن نصر الله قريب لا تكون إلا تطمينا لمن يقول متى نصر الله. ودي تبقى برضو من ضمن الإيه؟ الزلزلة والاختلاط الإيه؟ الأصوات. ألا إن نصر الله قريب. ثم ينتقل الحق بعد ذلك إلى قضية أخرى. هذه القضية الأخرى قضية شاعت في هذه السورة، وهي السؤال، ظاهرة السؤال عن الأشياء. وقلنا إن ظاهرة السؤال عن الأشياء ظاهرة صحية إيمانية، لأن كان المفروض أن التكليف الذي يقيد حركة المؤمن يسكت الإنسان عنه ولا يطلبه، لأنه إذا طلبه سيقيد حركته. ولذلك النبي يقول اتركوني ما تركتكم، يعني ما تسألونيش عن إيه؟ عن أشياء. ولكنهم يسألون، قلنا ظاهرة صحية إيمانية، لأنهم عاشقوا التكليف من الله، فهم يريدون كما قلنا أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا، حتى على فرض أن الفعل في الجاهلية أقره الإسلام، يريدون أن يسألوا حكمه ليعملوه على أنه من الإسلام لا من الجاهلية. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، والسؤال ورد من واحد، ولكن الواحد حين يسأل كأنه يترجم عن مشاعر غيره، وكأن الجواب حين يجيء لن يخص السائل وحده، فكأنه يسأل عن الحكم لنفسه ولمين ولغيره. يسألونك ماذا ينفقون، حين يسأل بماذا ينفقون يبقى أكن المنفق هو اللي بيسأل عنه، والإنفاق يتطلب منفقا، ومنفقا هو المال ومنفقا عليه، مش كده؟ هم سألوا عن أي عنصر؟ ماذا ينفقون؟ ماذا ينفقون؟ فكأن أمر الإنفاق أمر مسلم به، أمر الإنفاق أمر مسلم به، بس هم عايزين ينفقوا إيه؟ فيأتي السؤال على هذا الوجه، ويجيء الجواب حاملا الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد، فيقول ماذا؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الظاهر السطحي يقول لك السؤال عن ماذا ينفقون والجواب عن المنفق عليه. يقول له لا ليه سبت من خير؟ فكأن المنفق لا يكون إلا خيرا، كأن المنفق، يبقى إذن هذا هو الجواب. وبعد ذلك زاد وقال أنا أجيب لكم العناصر، ما دام الإنفاق أنتم معتقدون أن في إنفاق، يبقى باقي إيه؟ المنفق عليه هو المنفق، المنفق يكون من خير. وما هو الخير؟ هو الشيء الحسن النافع، شيء حسن نافع. والمنفق عليه، قال لك دوائرك يا أخي، لأن الله يريد أن يحمل المؤمن دوائره الخاصة حتى تلتحم الدوائر مع بعضها، فيكون قد حمل المجتمع كل المجتمع. لأنه حين يحملني أسرتي والدي والأقربين، كل واحد له والدين وأقربين، يبقى دائرتي هتاخد والدي والإيه والأقربين. الوالدين هيشمل الأجداد ولا لا؟ وبعدين الأقربين، وبعد ذلك تشيع في أمر آخر، هم اليتامى والإيه والمساكين، هات كل واحد. وبعد ذلك احسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامى والمساكين، فستجد الدوائر المتماسة شملت كل محتاجين ولا لا؟ شملت كل. يبقى المجتمع شال بعض ولا لا؟ ويبقى لا يوجد إلا العاجز عن العمل، لا يوجد إلا العاجز عن العمل. ومن العجيب أن السائل هو عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح ده له قصة عجيبة. قصته العجيبة أنه كان أعرج، والأعرج معذور من الله في الجهاد، لا المريض ولا الأعمى ولا الإيه ولا الأعمى، ولكن الرسول أراد أن يخرج في غزاة، فجاءه عمرو بن الجموح وقال يا رسول الله لا تحرمني، فإن أبنائي يمنعونني أن أشهد لعرجتي. قال له إن الله قد عذرك في من عذر. قال ولكني يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجة الجنة، أنا عايز أمشي في الجنة وأنا أعرج كده، نفسي. الله، معذور في الجهاد ومع ذلك يتمنى أن يذهب إلى المعركة، فهو الذي سأل هذا الايه هذا السؤال. كل ما انفقتم، كلمة انفق اخرج الخير المذكور في الآية اللي هو المال والشيء المتمول، اخرجه عن ملكه، دي النفقة. لا تظن ان النفقة فقط الصدقة، لا، إخراج المال عن ملكك ببيع أو هبة أو صلة اسمه إيه؟ إنفاق. إنفاق دي مأخوذة من إيه؟ من نفقة السوق ونفقة الدابة. طب نفقة الدابة يعني ماتت، نفقة الدابة يعني
2: ماتت،
1: ونفقة السوق أي راجت. قال لك لأن السوق مبناها على البضاعة مش كده؟ سلع. وحين تيجي آخر النهار ما تلاقي السلع كده، تبقى السلع انتهت، تبقى السوق رايجة ولا لأ؟ لكن لما تلاقي سلع كلها موجودة تبقى السوق لسه صاحية ولا لأ؟ إذن فمعنى نفقت السوق أي ذهبت كل الإيه؟ البضائع، كما تذهب الإيه؟ الحياة من الإيه؟ من الدابة. أدي معنى الإيه؟ أنفق. وهنا كلمة واليتامى والمساكين. المساكين معروف إنه بيبقى محتاج، إنما هل كل يتيم محتاج؟ طب ممكن يتيم له مال؟ شوف الملحظ، لأن المسألة ليست سد حاجة محتاج فقط، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في أي زاوية من زوايا الضعف. لأنه لما يكون يتيم عنده وبعد ذلك يراك بتعطف عليه كده، يوم يعلم إن أبوه ما ماتش، لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آباؤهم موجودون، لأن كل دول آباؤه. إنما حينما يرى اليتيم كل أب مشغول بأبنائه عن أيتام مات أبوهم، تتربى فيه غريزة الحقد، وتتربى فيه غريزة التأبي على القدر، يقول اشمعنى يا أبويا اللي. إنما حين يرى الناس جميعا آباؤه ويصلونه بالبسمة، ويصلونه بالتربته عليه، ويصلونه بالمشورة، ويصلونه بالمعونة، يوم يعرف ان كلهم ايه؟
2: آباء.
1: كلهم ايه؟
2: أباء.
1: بل بالعكس، يوم يجد كان له اب واحد والناس تركوه وتركوا العناية به اعتمادا على وجود ابيه، لكن حينما مات ابوه هذا التفت اليهم وذلك التفت اليهم وذلك، يبقى كسر الاباء ولا لا؟ كسر ايه؟
2: آباء.
1: يبقى ايه اللي يشيع في المجتمع الايماني؟ المحبة، الألفة، الرضا بقدر الله. ما حدش واحد يقول خد أبويا مني، يقول له خد أبوك منك وعمل لك كذا أب، عمل لك كذا إيه؟ كذا أب. يبقى لو علم الناس الذين يجفون اليتيم يقول لك ما هو أصله، ما هو عنده أبوه ترك له، يقول له لا ما تركلوش، مش المسألة مسألة حاجة، اديله الحاجة التانية، اديله الحاجة الإيه؟ الحاجة الأخرى، علشان ما تنشأوش على أن يبغض قدر الله في خلق الله. خليه يحب القدر، لأن اللي خد أبويا. ولذلك احنا بنقول يجب أن نربي في الناشئة أن الله لا يأخذ واحدا من خلقه وفي الأرض حاجة إليه. مش ممكن، مش ممكن ياخد ربنا واحد وفي الأرض إيه؟ ساعة ما ياخده لازم يكون إيه؟ ها مدينه العوض. وقبوا هذا الأمر فيما حواليكم، لتجدوا ان واحد مثلا ترك اولاد صغار، وبعد ذلك الناس اللي بيشيعوا زعلانين انه ترك صغار وهيعمل ايه، وبعد ذلك يسهون عنهم، فبعد فترة من الزمن يجدونهم سادة الحي، وكأن آباءهم كانوا محابس على ارزاقهم. فحينما انتهى الآباء فتحت ايه؟ فتحت صنابير الايه؟ الرزق، عشان ما يفتنش انسان في سبب ابدا، حتى لا يفتن انسان ايه؟ في سبب. والمساكين وابن السبيل، السبيل ده اللي منقطع، ما تقولش ده شكله كويس، ده مش عارف، ده راكب مش عارف، وابن سبيل منقطع، ماله مش معاه، ماله مش معاه. وما تفعلوا من خير فإن الله به إيه؟
2: عليم.
1: كلمة وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يريد أن يرد الطبع البشري إلى قضية، هذه القضية إياك أن تطلب جزاء الخير تفعله على هؤلاء من أحد من الخلق، ولكن اطلبه ممن، وإياك أن تحاول أن يعلم ذلك عنك، لأن الذين تريد أنت أن يعلموا لا يقدرون على الجزاء، وحسبك أن يعلم الذي أعطاك والذي أعطيت من أجله، حسبك إيه؟ ماذا تريد من الناس أن يعلموا؟ ماذا يملكون لك؟ لا شيء. ولذلك حين يعمل الناس لقصد الناس يعطي الله الفاعل لقصد الناس درسا. ولو كان الجميل في نفسه يعمل فكر جميل وبعد ذلك يقول لك يا سلام على نكران الجميل، أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا وكذا ولكنه نسي الجميل وأنكره، يمر علي كده ولا كأن حاجة. ما نقول له لازم كده، هذه عدالة من الله أن يفعل معك ذلك. إياك أن تلومه. ليه؟ لأنك قد أعطيته وفي بالك أنك فعلت له، ولو أعطيت لله لما أنكر جميلك عليه. طبعا انت ما لم عملت له، ربنا يقول لك انا هسيبك له، هسيبك له هو ايه يجزيك. لكن لو كنت عملت وفي بالك الله هو نفسه يقول لك وما تفعلوا من خير فان الله بيعلم، فاياكم ان تحاولوا ولو من طرف خفي ان يعلم الناس انكم تفعلون الخير. وبعد ذلك يرجع الحق الى قضيه سبق ان عالجها في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فتكلم عن المبدأ العام في القتال فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قضية واضحة، قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان، ولا يعالج الأمر علاجا سوفسطائيا، بمعنى ان نقول هو القتال فيه ايه، ده القتال ما فيش فيه حاجة ابدا، ده القتال لكن بيعالج المسألة. لا، الخالق يقول انا اعلم ان القتال مكروه، حتى اذا ما اصابك فيه ما تكره علمت ان الذي شرعه يقدر ان فيه ما تكره. وإلا لو ما قالش ان هو كره يقول لك ده فاهم انها عملية ايه، عملية سهلة. لا، بقول انا عارف ان انتم مقبلين على ايه، على مشقات وعلى متاعب وعلى أن تتركوا أموالكم وعلى أنكم تتركوا لذتكم وعلى أنكم تتركوا تمتع وهتعملوا كل وتتعرضوا لكذا وكذا وكذا. ولذلك حتى الناس السياسيين الذين برعوا في السياسة ونجحوا كانوا لا يمنون في المعارك أمامهم إلا بإيه، ستقبلون على شر من هذا، سيأتي أيام أخطر من دي، ستمش عارف إيه. الله، يبقى معناه بيشحن النفس الإنسانية عشان إيه؟ عشان تواجه الموقف بجمع قواها وبجمع ملكاتها وبكل إرادتها. فبقول أنا بقول كتب عليكم القتال وأنا أعلم لأني خالق هو كره لكم، ولكنني أريد أن أشيع فيكم قضية، هذه القضية هو أن لا تحكموا في قضايا الكون بمدى علمكم، لأن علمكم دائما قاصر، ولكن خذوا القضايا بمدى علمي أنا، لأنني قد أشرع مكروها ولكن يأتي منه الخير، وقد ترون حبا في شيء ويأتي منه الشر. ولذلك يدع الله لكثير من المحبوبات عند الناس وسائل لتتحقق المحبوبات ثم يأتي منها الشر، فتقول أنت هذا أمر كنت أظن أنه يأتيني بالخير وإذا به، ويأتي أمر تظن أنه شر فيأتي بالخير. لازم يسيب فلتات كده في المجتمع. ليه؟ علشان تتأكد من أن الحق سبحانه وتعالى لا يجري في أمور الخير والشر على مقتضيات ومقاييس علمه، إنما يجري فيها على مقتضيات ومقاييس مين؟
2: علمه.
1: انظروا مثلا حينما قال موسى لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، قال له ايه؟ قال له ده والله انا نسيت الحوت في الحتة اللي كنا قاعدين فيها فارتد على اثارهما ايه قصصا. جابش سيرة الحوت القرآن، سيرة الحوت انتهت، فكأن الحوت لما طفش منه ده جاي عشان يدله على اللي هو عايزه، قال مش قال له ذلك ما كنا نبغي، انما جاب سيرة الحوت قال لفتاه أتنا إيه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا إيه؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر إيه؟ قال ذي اللي كنا إيه؟ نبغيه. فارتد على أثرهما قصصة وما جابش سيرة الحوت خالص. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك؟ يبقى كأن المسألة والحوت طفش منهم دي عملية في ظاهرها إنها شر، إنما هي ودته للغاية ولا لا؟ ودته، ولذلك جاء في القضية كلها كده. طيب احنا قلنا برضو ان سفينة مخروقة وسفينة سليمة، يعني ايه اللي احسن؟ طبعا السليمة دي بمقاييس مين؟ بمقاييس البشر، انما مقاييس العالم الاعلى قال لا، سفينة معطوبة النهاردة. ليه؟ لان في ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فلو لقاها سفينة كويسة كده حين ايه ياخدها، انما لما يلاقاها معطوبة يقول احنا لسه هنصلح يسيبها، فتبقى فيه بقاء سفينة معطوبة ولا لا سفينة؟ نقول لا احسن هيبقى فيه سفينة معطوبة، قال له نصلحها وتبقى باقي السفينة. الله، اذا يطلق الله قضية من قضايا الكون علشان الانسان ما يظنش ان الخير دائما فيما يحب وان الشر فيما فيطلق قضية وعسى أن تحب إيه شيئا وعسى أن تكره شيئا. فإن كان القتال كره، فيه كره وفيه كره، الكره شيء مكروه وكره يعني شيء شاق، قد يكون الشيء مكروها ولكنه غير شاق، وقد يكون شاقا ولكنه غير إيه غير مكروه، مفهوم ولا لا؟ يبقى مش ضروري يجتمع مع إيه مع بعض، فقد يكون الأمر فيه بشاعة انما برضو النفس يعني تتحمله، وقد ما النفس تتحمل شيء شديد ولا فيش فيه ايه ولا فيش فيه بشاعة. فبيقول ربنا بيقول كتب عليكم القتال، ولاحظوا دائما حينما يشرع الحق انه هو بيقول دائما كتب، انه يقول ايه ما قالش كتبته، مين اللي كتب؟ هو مش هو، انما كتب على من؟ على من امن به، لم يكتب على الكافر. بقى اللي امن به واحب يكلفه قال لك اه، لان اصل التكليف خير. الناس بتنظر الى التكليف انه بيقيد، نقول له لا، ده لو كان التكليف ده بيقيد كان يكلف الكافر، انما ده بيكلف اللي بيحبه، ومعنى بيكلف اللي بيحبه يعني التكليف ده ايه يبقى خير وحلو ولا لا. ولم يكلف الا من امن به، فكأن من امن به اشترك في الكتابة، دخل طرفا في العقد، دخل ايه؟ فكأن الله حين يقول كتب يقول انا لم اقتحم عليك حركة اختيارك الموهوبة مني، انا جعلت لك اختيار ما رجعتش فيه وسيبتك تختار، اخترت ان تؤمن بي، وما دمت اخترت ان تؤمن بي خد مني التكليف، يبقى انا ما اقتحمتش عليك اختيارك بالتكليف، وانما انت دخلت الي ايه طرفا في التعاقد. كتب عليكم الايه القتال، وكلمة كتب عليكم احنا فيه كتب وفيها عليكم ولكم، مش كده؟ قال لك لان القتال ساعة ما يكتب لا يبدو منه في اولية امره الا المشقة، في اولية امره الا الايه، وبعدين اذا انتصرنا ناخد غنائم، اذا انتصرنا ناخد ايه غنائم، واذا ما انتصرناش ناخد جنة، ان متنا ناخد جنة، ناخد ايه ناخد جنة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، قضية عامة بقى، قضية إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فردوا الأمر إلى من يعلمه، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى كل أمر يرد مين؟ يرد إلى حكمة مجري، لأنه هو الذي يعلم. ولذلك احنا قلنا قضية الرجل الصيني، من فاكره قضية الرجل الصيني اللي كان عنده ضيعة وكان عنده فيها ايه خيل، وفي من الخيل ده حصان يحبه، وبعد ذلك الحصان هام في المراعي ولم يعد، فحزن عليه، فجاء الناس ليعزوه، فابتسم الراجل كده وقال ومن أدراكم أن ذلك شر، جاي انت عزوني على ايه؟ وبعدين بعد مدة التفت لقى الجواد الحصان ده جاي وجايب قطيع من الايه من الجياد وجايبه وراه، بقى ألفه واستأنسه كده وجيه ودخل، فالناس جم يهنوه، قال لهم ومن أدراكم أن ذلك خير. من أدراكم إن ده إيه؟ خير. سكتوا. وبعد ذلك جه ابنه ركب الجواد. فالجواب سربع ابوه زي ما بيقولوا كده ووقعه فكسره، فجم عشان يعزوه. فقال ومن أدراكم أن ذلك شر. وبعدين قامت حرب فخدوا العيال كلها اللي شكله سبودي. فجي قال له برضو ومن أدراكم أن ذلك خير. فكأن كل قضية لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما آتاكم، وتخليك كده رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضق لا يعنيه حلو ولا مر. وسيب المسائل بقى تيجي زي ما تجري، زي يجريها من يجريها، يجريها من يجريها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإحنا شبهنا الجرعة المرة يعطيها الأب الحنون العطوف لابنه اللي بيرجوه من الدنيا. هو ساعة ما بيديله الجرعة المرة دي، ولا يمسكه للدكتور اللي يفتح له الدمل، ولا يمسكه اللي هيديله الحقنة، الواد يكره اللي هيدي الحقنة واللي يكره الدنيا ويقعد يشتم ويقعد يبرطع، مش كده؟ لأنه كاره دي ولا لا؟ إنما هي خير ولا مش خير؟ كذلك يجب أن نتعامل مع الله كما نتعامل نحن مع أبنائنا. وبعد ذلك يقول الحق في سؤال آخر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام، السؤال عن الشهر، يعني ايه عن الشهر؟ بيستفهموا ايه هو الشهر؟ الشهر الحرام هم عارفينه من قبل الاسلام كان فيه اشهر ايه
2: حرام
1: معروف. اذن المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، القتال. على طيب ما هو معروف ان شهر حرام يعني محرم فيه الايه القتال، يبقى السؤال ده جاي ايه يعني؟ يسألونك عن الشهر الحرام، اذا ده سؤال استفزازي. ايه سؤال استفزازي؟ قال لك لان المسألة لها قصة. هذه القصة ان الحق سبحانه وتعالى كما قلنا ونقول دائما جعل لخلقه ستارا يحمي كبرياءهم وغرورهم. من هذه الستر التي صنعها الله الشهور الحرام والأماكن الحرام. ليه؟ قال لك لأن مثلا السنة 12 شهر، فربنا عمل فيها إيه؟ أربعة أشهر حرم، أربعة أشهر، واحد فرد وهو إيه؟
2: رجب،
1: وهو رجب، وثلاثة سرد اللي هي إيه؟ ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. معنى محرم فيها القتال؟ قال لك لأن الله علم كبرياء الخلق على الخلق، ويجوز أن تكون الحرب تضر المحارب، إنما كبرياء أمام عدوه يستمر مهما كان، يتجلد ويستمر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول ارفع إيدك أنت وهو، الزمن ده القتال محرم فيه. نقوم نبقى احنا نفسنا حد يحوش منا، نقوم نرمي سلاح، أصل ربنا قال. يبقى دي دروة ولا مش دروة؟ دروة لكبرياء البشر. وبرضه عمل في الأماكن أماكن محرمة، أماكن علشان نقول لا ده ربنا هو، لا ده لو ما كانش ربنا قال ده أنا كنت قطعته. يا سلام لو ما جاش القعدة كنا فنناهم، إنما أصل القعدة جت بقى هنعمل إيه؟ الله. إذا الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان حب يصون كبرياء الإنسان عشان يحقن الإيه؟ الدماء. فإذا ظلوا ثلاث شهور إن شاء الله شهر تالر لوحده بدون حرب، ونعموا فيه بالدعة، ونعموا فيه بالراحة وبالهدوء، وكل واحد قعد ويا أهله، وكل واحد مثلا قعد ويا زوجته، وكل واحد شافنا الله، يمكن يألفوا السلام ولك يا شيخ بلاش العملية دي. إنما لما يفضلوا والغين في الدم كده يفضل سعار الحرب فيهم ولا لا؟ يبقى إذن الأشهر الحرم، ولذلك عملها في الزمان والمكان، عملها في ايه؟ في الزمان والمكان، لان الزمان والمكان هم ظرف الاحداث، كل حدث عايز ايه؟ عايز زمان ومكان، فمالكوش حجه، حاش الزمان وحاش الايه المكان، اذا لا ظرف للقتال، لا ظرف للقتال. يبقى اذا فيش اشهر حرم ومعروفه عند الجميع. فالحق سبحانه وتعالى يعرض هنا لقضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش واليهود يسلطوهم إنهم يسيروها. إيه هي القضية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا السرايا عدد محدود يخرج للاستطلاع، يخرج للاستطلاع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل سرية على رأسها عبد الله ابن جحش الأسدي ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له خد معك 8 وأنت أميره، ومعك كتابي هذا، ولا تفتحه حتى تمضي ليلتين. امشي ليلتين وبعدين ليه؟ علشان محدش يعرف ما رحم فيه. فلما مضت ليلتان قرأ عبد الله الكتاب، فإذا فيه اذهب إلى بطن نخلة واستطلع لي عير قريش. بطن نخلة ده بين مكة وطائف، ولا تكره أحدا ممن معك على أن يكون معك، يعني اللي يحب يكون وياك يحب. وهم بقى في الطريق، سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ضل بعيد لهم، فراحوا إيه يدوروا عليه، وبقي ستة مع عبد الله. فذهب الستة إلى بطن نخلة، فوجدوا عمرو ابن الحضرمي ومعه 3 على عير لقريش، فدخلوا معهم في إيه؟ في معركة. كان في هذا اليوم آخر يوم في جماد الآخرة، هم قالوا ده آخر يوم في جماد الإيه؟ وهو تبين إنه أول مين؟ أول رجب، أول يبقى ده في الشهر الإيه؟ قتل الحضرمي، قتله واقد بن عبد الله من أصحاب مين؟ عبد الله بن جحش، وأسر 2 ممن معه وفر 1. فلما حدث هذا تبينوا أنهم فعلوا ذلك في أول رجب، فتبقى الغنائم اللي خدوها والقتال اللي عملوه عملية مخالفة فسارت المسألة فيما بينهم قبل أن تصور من قريش، وقالوا إن محمد يدعي أنه يحترم القداسات ويحترم المش عارف إيه ويحترم إيه، ومع ذلك إيه قاتل في الأشهر الإيه الحرم وسفك إيه وأخذ الأموال وأسر الرجال. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال والأسرار إلى أن يفصل الله في القضية، إلى أن يفصل الله. فاسمعوا بقى قول الله، يسألونك عن الشهر الحرام اللي هو رجب اهو، يسألونك عن الشهر الحرام عن أي شيء يتعلق به، عن قتال فيه، كأنه قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. ساعة احنا قلنا الزمان والايه والمكان، ولذلك بيسموه، انتوا عارفين انتوا درستم بقى البدل، بدل الكل وبدل البعض مش كده، وبدل الايه يقول لك اعجبني الرجل شكله ولا علمه، علمه هندامه خلقه، يبقى اسمه بدل ايه اشتمال، بدل ايه اشتمال اهو، بدل الاشتمال دي بقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال، تبقى قتال دي بدل من الشهر الحرام، يسألونك عن قتال في الايه الشهر الحرام. قل، شوف الجواب بقى، الجواب الواقعي الجواب الطبيعي مش عنطز التكاليف، الكل قتال فيه كبير صحيح، نحن مسلمون ان القتال في الشهر الحرام ايه دي كبير قوي، ولكن انظروا الى ما صنعتم انتم وشوفوا كبر ده وكبر ده، الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام واخراج اهل مكة منها دي اكبر من القتال في الشهر الحرام، فما تبقاش عملت اللي اكبر من القتال في الشهر الحرام وبعدين تيجي انت تعمل لي عمبالي او وتقول لي يا سلام ده قتلوا في الشهر الحرام. قال لي قتلوا في الايه؟ قال له قتلوا في الشهر الايه؟ في الشهر الحرام. الله، فكأن الحق اراد ان يضع قضية، هذه القضية لا تجعلوا جزئيات التدين اشياء تتترسون بها بكلمة حق يراد بها باطل، بكلمة حق يراد بها ايه، ولكن الواقع يفرض الاشياء. فنحن نقول الشهر الحرام صحيح قتال فيه كبير، ولكن اسمعوا بقى، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة في الكفر اكبر من القتل. يبقى رد سهامهم في ايه؟ في نحورهم. قال لهم هتمسكوا لنا الحكايه دي وتعملوها ايه؟ وتعملوها شغلانه؟ وتعملوها حدوته؟ قال له لا، ما تفتيش على الابره وتبلع المنجل. تفتيش على الابره وتبلع الايه؟ وتبلع المنجل. ولا يزالون يقاتلونكم، اياكم ان تعتقدوا انهم سيحترمون شهر الحرام ولا المكان الحرام. لا يزالون يقاتلونكم، سيصرون ويداومون على ايه؟ على قتالكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. شوف كلمة بقى ان استطاعوا، ده كلمة ان استطاعوا دي معناها انهم مش هستطيعوا ابدا، لان دي تأتي في الامر الايه؟ المشكوك. اذا كانت يعني مسألة كده يقول ايه؟ اذا اذا استطاعوا. يردونكم عن دينكم ايه؟ ان استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم سيظلون يقاتلونكم حتى إيه؟ يردوكم عن دينهم إن استطاعوا. وبعد ذلك جاء بقضية، ومن يرتدد منكم عن دينه. هتيجي هناك آية، شوف دقة الأداء القرآني والتعبير، اللي بيتكلم رب، اللي بيتكلم رب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير إيه؟ مسافحين ولا متخذي أخدان. شوف بقى هنا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف بقى، ومن يرتد منكم عن دينه هنا فيموت وهو إيه؟
2: كافر.
1: فقد حبط عمله. هناك ما جابش سيرة إيه؟ فيموت وهو كافر. هناك هنا يرتد عن الدين، يعني بعد ما كان مؤمن يذهب إلى الإيه؟ الكفر. الآية الثانية قال ومن يكفر بالإيمان، كأن العملية الأولى يكفرون بالله، لكن إذا آمنت بالله لا يقال بعد ذلك أنك كفرت بالله، ولكنك كفرت بالإيمان الذي سبق أن آمنت فيه بالله.
3: الله،
1: شوف الحجة اللي عليه، هو الأول كفر بمين؟ كفر بالله خلاص، لكن إذا آمن وبعد ذلك أراد أن يخرج ما يقولش كفر بالله بقى، ده هو كفر بإيمان نفسه، ده كفر باختيار نفسه. كفر بمين؟ باختيار إيه؟ نفسه. يبقى هو عمل في إيه؟ ما عملش فينا إحنا، إنما عمل في إيه؟ عمل في نفسه، كفر بالإيمان. هنا من يرتد بعد ذلك. هنا العلماء اختلفوا اختلاف، الشافعي والحنفي وحاكم اختلافاتهم كده جميلة. يقول لك طيب، في الآية فيمت وهو كافر، وفي الآية الثانية ما جابهاش، هل إذا ارتد واحد عن الإسلام ثم مات مرتدا يبقى كلام حبطت أعماله خلاص ملوش؟ مش كده ولا إيه؟ لكن إذا رجع وآمن ثانية، هذا هو الكلام، يعني لم يمت وهو كافر بل رجع فآمن إيه ثانية، هنا موقف خلاف العلماء في المسألة، أحبط عمله أم لم يحبط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: القرآن يقول لنا إن المتقين في جنات وعيون. ما هي العيون في الجنات؟ ليه يذكر العيون بالذات؟ أصل عيون الجنة مشهد ولقطة ما بعدها من جمال وروعة وسحر. أيوة، مشهد عيون الجنة سحر تاني خالص. عشان كده يأكد عليه القرآن، يقول في جنات وعيون، في ظلال وعيون. القرآن ذكر لينا مشهد عيون الجنة في أكثر من موضع. يجي في سورة الرحمن يقول فيهما عينان نضاختان، ويقول فيهما عينان تجريان، ويذكر في سورة الإنسان إن العين دي مزاجها كافور، وإن في عين اسمها عين السلسبيل مزاجها من الزنجبيل. ويذكر في سورة المطففين في مشهد نعيم الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. قالوا إن عيون الجنة عين السلسبيل وعين التسنيم، وبعض العلماء بيقول ان الكافور والزنجبيل دول عينين برضو، عين الزنجبيل وعين من الكافور، عين الكافور وعين الزنجبيل. تعالوا نتأمل في المشهد ده، والاول نتصور شكل العيون دي هتبقى عاملة ازاي في الجنة. حضرتك في الجنة هيبقى معاك عصاية كده من ذهب، تحركها يأتي معك الماء حيثما شئت. عشان كده ربنا قال يفجرونها تفجيرا، يعني ان اهل الجنة يطلبوها يلاقوها. لما يبقوا عايزين اي ماء من هذه العيون تأتيهم حيثما ارادوا، في كل مكان عايزينه. لما تبقى ماسك كاس وعايز تشرب من التسنيم او عايز تشرب من السلسبيل، انت بس عليك ان انت تتمنى فيها ما تلذ الاعين وفيها ما تشتهيه الانفس. فالمية تأتيك من هذه العيون في الكاس دون انها تقع على الارض، تبقى طايرة في الهواء، ماء يطير في الهواء ويأتيك في المكان اللي انت عايزه وفي الموضع اللي انت عايزه. وده من راحة الجنة ومن نعيم الجنة. عشان كده ربنا قال ان المتقين في جنات وعيون، وان المتقين في ظلال وعيون. عايزين نتأمل في الموضعين اللي ذكر فيهم عين السلسبيل وعين التسنيم. تعالوا نشوف عين التسنيم، لان ابن القيم بيقول في كتاب حاضي الارواح ان عين التسنيم اعلى، اسمها بيدل على كده. تسنيم جاية من سنام، عارفين السنام بتاع الجمل، فالسنام ده مرتفع، وكلمة سنام بتدل على الشيء العالي، الشيء رفيع القدر. هي كده عين التسنيم اللي هي خاصة بالمقربين، هذه العين أعلى منزلة بلا شك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. تسنيم أعلى من أي عين أخرى في الجنة. بس هي لمين؟ للأبرار. للأبرار، والأبرار أكثر الناس طاعة، أكثر الناس امتثال لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. الأبرار يذكرنا دايما البر حسن الخلق. الأبرار أهل الأخلاق العالية. الأبرار أهل الطاعة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، القصة مش قصة أشكال ولا مناظر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هم دول الأبرار اللي ربنا حيمن عليهم بعين التسنيم. العين الثانية عين السلسبيل. عين السلسبيل اسمها بيقول خد طريقك لربنا، اسمها بيقول خد طريقك للجنة. عارفين يعني ايه سلسبيل؟ قالوا اي سل سبيل الى الله. سل سبيل يعني اتخذ طريق الى الله. فسل سبيل. ومن العجائب ومن الحاجات الجميلة اللي في القرآن ان السورة دي اتذكر فيها لفظ السبيل مرتين، ومع سلسبيل كأنه بيقول السكة من هنا، الطريق الى الله من هنا. عشان كده عايزين نعمل وقفة مع سورة الانسان. سورة الانسان يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في فجر يوم الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة اللي فيها نذر وفيها شيء من التخويف، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان اللي فيها معنى من معاني الترغيب في الجنة. السورة قالت لنا على مجموعة من الخطوات العملية عشان نوصل للسلسبيل. ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى على الإنسان وقت من الأوقات ما كانش موجود، كان عدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ربنا خلق الإنسان وجعل من سنته في الأرض سبحانه وتعالى إنه يبتلي هذا الإنسان، يبتلي إيمانه، يختبره هل صادق أم كاذب. أول شيء قالته الصورة في الخطوات العملية عشان نوصل للسلسبيل، عشان نسل السبيل إلى الله، واحد اعرف نفسك واتقي ربك، اعرف أنت مين. خلق الإنسان من علق، خلق من ماء مهين، فاوعى تتكبر واوعى تتعالى على الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. واحد اعرف نفسك. اثنين اصبر عند الابتلاء واصدق الله يصدق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صادقوا ولا يعلمن الكاذبين. فعشان كده المعنى الثاني نبتليه، فعليك عند الابتلاء، وعليك عند الابتلاء انك تصبر واعرف ان الابتلاء بيظهر معدنك الحقيقي. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل. الناس واحد من اتنين، انت مين فيهم وحضرتك مين فيهم؟ اما شاكر واما كافر بنعمة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى وصف الانسان بانه ظلوم كفار. انت يا ترى زي حال سيدنا ابراهيم شاكرا لانعمه؟ انت شاكر لنعم ربنا؟ لئن شكرت ليزيدنك الله عز وجل. ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالخطوة الثالثة إلى السلسبيل هي أشكر نعمة ربنا عليك. احمد ربنا بقى واذكر ربنا دلوقتي بقى، وقول الحمد لله على كل حال من الأحوال في السراء وفي الضراء، عشان من أوائل الناس اللي هيدخلوا الجنة الحمادون الذين يكثرون من حمد الله ومن شكر الله تبارك وتعالى.
1: هو يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيه.
0: اما شاكر واما كفورا. وبعدين بعد كده ذكر عذاب الكفار والعياذ بالله، ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور يا جماعة بارد وريحته جميلة، عشان كده دي اول متاع انك تشرب الشراب البارد. مش بعض العلماء فسروا قول ربنا سبحانه وتعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم بالماء البارد؟ قالوا ده من اعظم النعيم انك تشرب ماء بارد على الظمأ وانت عطشان قوي. فبرضو الشراب الجميل البارد اللي ريحته جميلة، كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قلنا تتحرك معاهم في كل مكان هم عايزينه. بعد كده بدأ يذكر لنا القرآن الخطوات العملية، فيقول لنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى الصفة الرابعة ليهم الوفاء بما يعاهدون الله عليه بالنذر. لو نذر، لو أوجب على نفسه شيء بيوفي ليه لربنا سبحانه وتعالى، لو عاهد ربنا على شيء ما بينكس العهود وما بيخلفش الوعود مع ربنا سبحانه وتعالى. هنا وقفة، ياما خدت عهود وياما أخدنا عقود وعهود مع ربنا خلاص مش هنعمل كده تاني وكل شوية تخلف. اوعى تكون كده، اوعى تكون ممن يقال لهم جربناك مرارا فعهدناك غدارا. اوعى تبقى كده، اوعى تغدر مع ربنا، اوعى تكون ربنا، اوعى تخلف الوعد مع ربنا. لو وقعت قوم من تاني والحق نفسك. قلنا شعرنا في الطريق لربنا سبحانه وتعالى يتوبون من قريب، يتوبون من قريب. فعشان كده يوفون بالنذر ويخافون، الصفة الخامسة يخافون من أهوال القيامة، يخافون يوما كان شره مستطيرا. خايف من ربنا وعامل تريليون التريليون حساب لهذا اليوم العصيب ليوم القيامة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. إطعام الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرسوم لما دخل المدينة، أول مرسوم قال فيه أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يطعمون الطعام على حبه، ده معنى الإيثار، إنه بيفضل يمكن غيره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صفة الأنصار، صفة الصحابة الأبرار. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله إخلاص، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إحنا مش عايزين حاجة من الناس، احنا مش مستنين حاجة من الناس، احنا عباد رب الناس. يا نفس اخلصي تتخلصي. لو كنا بحق مخلصين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اهل اخلاص. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أجي أعمله. فربنا قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الجنة دار الأفراح، الجنة دار السعادة، دار السرور. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، كان أهل صبر على الابتلاءات الشديدة، على الطاعة عن المعصية، عند الابتلاء كانوا أهل صبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قلنا الطقس في الجنة لا في ليل ولا في نهار، وإنما الضوء في الجنة هو اللي بيعرفوا بيه انه في وقت غير الوقت، زي ما احنا عارفين كده الليل من النهار بطلوع الشمس وغروب الشمس، هم ما عندهمش ليل ونهار، هم عندهم ضوء وضوء، عشان كده ما فيش فيها شم ولا فيها برد، لا فيها حر ولا فيها برد. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. شوفوا، قلنا إن المتقين في ظلال وعيون، الظل والعين عين المية والمنظر البديع والقعدة الملوكي اللي ما فيش أحلى من كده بقى. فعشان كده ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. الزنجبيل يا جماعة عكس الكافور، حر وريحته جميلة. فيبقى عندهم شراب بارد وشراب حار، يشرب ده شوية ويشرب من ده شوية، ولما يخلط ده على ده، لما يشرب ده في وقت ويشرب ده في وقت يطلع له نعيم ثالث. فعشان يجمع لهم ما بين كل أنواع النعيم في الشراب، فكان مرة المزاج كان من كافور ومرة المزاج من زنجبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلة. من هنا تاخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لو خدنا الخطوات العملية دي يبقى كده سلينا السبيل، يبقى كده اتخذنا الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، إلى الجنة. سل سبيلك إلى الجنة بالخطوات العملية اللي احنا قلناها دي. تعرف نفسك وتصبر عند الابتلاء وتشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتبقى من أهل الوفاء مع الله عز وجل وتطعم الطعام وتؤثر ربنا على كل شيء وتعمل ليوم القيامة تريليون ألف حساب. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا، لك رهابا. يا رب اجعلني في طاعتك يا رب. يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك. قولوا كده يا رب، يا رب خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللي حينال النعيم الرائع ده يا عيني على عيون الجنة، يا عيني على عيون الجنة وعلى جمال عيون الجنة. اللي حينال المعنى الغالي ده هم أهل التقوى، أكرم الناس عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيهما عينان تجريان، قلنا بتجري في كل مكان، وقال فيهما عينان نضاختان. يعني ايه نضاختان؟ قال لك يعني نضخ بالشيء أي ينضخ بالمسك والعنبر، يقول لك ينزل عليهم زي المطر. الروائح الجميلة دي المسك والعنبر نضاختان، يعني إنها تنزل كالمطر عليهم نضاختان. عايزين نعمل لعيون الجنة، نعمل لعيون الجنة وناخد الطريق. الواجب العملي عايزين نحفظ صورة الإنسان، عايزين نحفظ صورة الإنسان ونطبق الخطوات العملية اللي احنا ذكرناها علشان تبقى لينا السلسبيل ويبقى لينا التسنيم ونعيش في جنات وعيون في ظلال وعيون. يا رب يا رب يا رب نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. حلوة الجنة، سحر الجنة. يا رب يا رب أدخل في قلوبنا حب الفردوس واخرج من قلوبنا حب الدنيا والتعلق بالدنيا. عايزك كده تقعد تسمع بعد الحلقة سورة الإنسان من صوت أي قارئ من القراء اللي أنت بتحبهم، وتعيش بعد ما فهمت المعاني وبعد ما فهمت يعني إيه كل كلمة فيها وعرفت الخطوات العملية، تقعد تسمعها كده وأنت مغمض العين وأنت عايش إحساس إن أنت دلوقتي في الفردوس في الجنة مع السلسبيل مع التسنيم مع الكافور مع الزنجبيل. تعيش الإحساس ده وهو يخرج من قلبك هموم الدنيا. حلوة الجنة

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. وفي العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران ويؤكد اقتراب التوصل لاتفاق إقليمي شامل. الخضر يطالبون بإلغاء مشروع قانون إصلاح نظام NDIS بعد شهادات برلمانية تكشف استبعاد 300 ألف مستفيد. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي قبيل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ريتشارد مالز. وفي التفاصيل: أصيب عشرة من أفراد الطاقم التمريضي والإداري لمستشفى حرام الطبي في مدينة صور بجنوب لبنان جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى يوم الخميس. وتتعرض مدينة صور الساحلية لضربات إسرائيلية مكثفة وأوامر إخلاء كاملة أرغمت سكانها على المغادرة في ظل عدم استقرار مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 من أبريل نيسان الماضي على أرض الواقع. وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الصحة اللبنانية استمرار استهداف القطاع الصحي، حيث أحصت تضرر 17 مستشفى وإغلاق 3 أخرى بالكامل، بالإضافة إلى مقتل 132 مسعفا وعاملا في مجال الرعاية الصحية منذ اندلاع المواجهات. هذا وقد أعلن حزب الله من جهته الخميس عن استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر مطلع الأسبوع إنذار إخلاء شمل المدينة كاملة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا الموافقة على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع طهران واقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع نطاقا. وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد ساعات قليلة من تهديد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة وتحذيره من إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على منشآت تصدير النفط الإيرانية الرئيسية. وقبيل إلغاء هذه الضربات، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي استعداد طهران الكامل للرد في حال نفذت واشنطن تهديداتها.
2: The delusional president of the United States has always made these kind of threats. But without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
1: طالب السيناتور عن حزب الخضر جوردون ستيلجون بإلغاء مشروع القانون الحكومي الخاص بإصلاح مخطط التأمين الوطني لذوي الإعاقة NDIS والبدء من جديد، مؤكدا أن جلسات الاستماع البرلمانية كشفت عن أدلة تستوجب التخلي عنه. ويتضمن مشروع القانون الحكومي حزمة إجراءات ستؤدي إلى استبعاد نحو 300 ألف شخص من المخطط أو منعهم من الوصول إليه على مدار السنوات الأربع المقبلة. وأوضح السيناتور أن الأدلة والشهادات التي قدمت إلى لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع تبني حجة قوية وقاطعة بضرورة التخلي الفوري عن مشروع القانون الحالي.
3: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
1: قدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، وذلك قبيل وقت قصير من مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعقده مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز في قاعدة بورتسموث البحرية الحيوية لشراكة أوكوس الدفاعية. ويتواجد ريتشارد مالز ووزيرة الخارجية بيني وونغ في المملكة المتحدة حاليا للمشاركة في الاجتماعات الوزارية السنوية الثنائية. وأكد مالز أنه يثمن بشدة علاقة العمل الوثيقة والتعاونية التي جمعته بهيلي، مشددا على أن العلاقات الدفاعية بين البلدين راسخة ومستمرة وتستند إلى قيم ومصالح عميقة ومشتركة. وتعيش الحكومة البريطانية وقتا عصيبا عقب توالي الاستقالات بين صفوف وزرائها، حيث استقال وزير القوات المسلحة آل كارينز بعد ساعات قليلة من تنحي هيلي الذي اتهم رئيس الوزراء كير ستارمر بالفشل في تخصيص الموارد الحكومية اللازمة للدفاع عن البلاد في وقت تتزايد فيه التهديدات. وتزيد هذه الاستقالات الضغوط على ستارمر الذي يواجه احتمالة طعن في قيادته للحزب بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتنج الشهر الماضي. وجهت السلطات الأسترالية تهمة جنائية لرجل يبلغ من العمر 59 عاما إثر قيامه بإرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الهجومية والمهددة إلى شاهد مثل أمام المفوضية الملكية لمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي. وعثرت الشرطة خلال تفتيش منزل المتهم في شمال ولاية نيو ساوث ويلز على أسلحة محظورة وإرشادات حول كيفية تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى نسخة من كتاب أدولف هتلر كفاحي. ويواجه المتهم أربعة تهم تتعلق باستخدام شبكة الاتصالات للتهديد والمضايقة، وتهمة واحدة لترهيب شاهد، وتهمتين لحيازة سلاح محظور. وفي حال إدانته فإنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. كشفت جلسات الاستماع البرلمانية في الإقليم الشمالي عن عدم وجود آليات رسمية لقياس معدلات تكرار الجريمة بين القاصرين، على الرغم من ترويج الحكومة لنجاح استراتيجيتها المشددة في مكافحة الجريمة. وكان حزب الأحرار الريفي منذ وصوله إلى السلطة عام 2024 قد أقر حزمة تشريعات أمنية صارمة شملت تضييق شروط الكفالة وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وفي وقت سجلت فيه معدلات العود الجرمي بين البالغين ثباتا عند حدود 60% وسط اكتظاظ قياسي في السجون، أقر وزير الإصلاحيات ماثيو فارلي خلال استجوابه في لجنة التقديرات البرلمانية بغياب أي بيانات إحصائية جديدة تثبت حدوث تحسن في السلوك الجرمي للمخالفين الشباب.
4: Our recidivism rate obviously remains stubbornly high, and that's been perfectly frank, and I think we all know that challenge, and the reason for that is there are many factors contributing to criminogenic offending.
1: أكدت وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز ياسمين كاتلي أن حكومة الولاية تأخذ نتائج المراجعة المستقلة لجهاز الشرطة بجدية تامة، وتتعهد بتقديم الدعم اللازم لإحداث تغيير شامل داخل الجهاز. وكشفت المراجعة الواسعة التي قادتها المفوضة السابقة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في فيكتوريا كريستين هيلتون عن ثقافة راسخة من التنمر والتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء داخل سلك الشرطة بالولاية، حيث وصفت جميع النساء المشاركات تجارب تعرضن فيها لتحرش جنسي صريح أو مبطن والتقليل من شأنهن. ومن جانبه أعلن مفوض الشرطة الحالي مال لانيان قبوله الكامل لجميع التوصيات 29 التي انتهى إليها تقرير المراجعة لتقويم سلوك وأخلاقيات العمل.
5: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
1: أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا قبولها لمعظم التوصيات الصادرة عن تحقيق قضائي نظره قاضي الوفيات حول مقتل رجل خلال نزاع عائلي عام 2024. وشملت توصيات القاضي سايمون ماك غريغر دعوة لإلزام ملاك الأسلحة بتقديم سجلاتهم الطبية عند طلب الترخيص. وأكدت حكومة آلان أنها ستدرس تعزيز الرقابة على دورة حياة التراخيص وإيجاد مسار يسمح للأطباء بإبلاغ الشرطة عندما تؤثر الحالة الصحية لشخص ما على أهليته لحمل السلاح. وفي المقابل رفضت الحكومة توصية رئيس الشرطة السابق كين لاي بفرض حد أقصى لا يتجاوز 4 أسلحة لكل حامل رخصة، حيث أكدت رئيسة الوزراء جاسينتا آلان أن القيود الجديدة لا ينبغي أن تشكل عبئاً غير مبرر على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون.
6: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
1: أعلن وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن الحكومة تعمل على صياغة حلول وتسهيلات مرنة لفائدة الشركات الناشئة القلقة من التعديلات الأخيرة على ضريبة الأرباح الرأسمالية المعتمدة في الميزانية الماضية. وأوضحت تشالمرز خلال كلمته أمام قمة مورغان ستانلي الأسترالية أنه يدرك التحديات الخاصة والمحددة التي تواجهها الشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا ورقة سياسات لطلب التعليقات والملاحظات حول التسهيلات المقترحة. وبينما أبدت قطاعات الأعمال قبولا نسبيا لقرار حزب العمال بتقليص الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين، واجهت التعديلات على خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية لمبيعات الأسهم انتقادات حادة بدعوى أنها تحبط الاستثمار التجاري وتحد من نمو الإنتاجية. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب المكسيكي الفوز في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إثر تغلبه على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. وافتتح اللاعب خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة 9 إثر تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء، ليتسيد أصحاب الأرض مجريات الشوط الأول عبر الاستحواذ وصناعة الهجمات. وضاعف المهاجم راؤول خيمينيز النتيجة للمكسيك في الدقيقة 67 بعدما حول الكرة برأسه إلى الشباك. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا وتفاعلا كبيرا، حيث عبر مشجعون من مدينة جوهانسبرغ عن سعادتهم البالغة بالتواجد على أرض المكسيك لدعم منتخبهم رغم الخسارة الافتتاحية. كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم جورج غرام، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم يا مقدر الأقدار، ويا نافذ القضاء، ويا قابل الرياء، ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا ممن قضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العافية أكملها، ومن الذرية أصلحها، وأدخلنا والدينا ومن له حق علينا ومن نحبهم فيك الفردوس الأعلى من الجنة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. في يوم كان أبو هريرة جالسا بجانب المسجد ومعه مجموعة من الصحابة، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وتغيرت ملامحه لوهلة بسيطة، ثم قال: إن فيكم لرجلا درسه في النار أعظم من أحد. فانصرف النبي، لكن كلماته عجزت أن تنصرف من أذهان هؤلاء الصحابة ومن أذهان كل مسلم المدينة. إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحدا منهم سيكون من أهل النار هو أخبار ليس كأي أخبار، ويا له من إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد حقت النار على أحدهم وليس أي أحد من عامة القوم أو من المشركين أو كافرين، بل صحابة عظام أحدا منهم في النار. ومرت السنين والأيام وهذه الكلمات لم تغب عن أذهان أحد، فمات كل هؤلاء الصحابة على خير والشهادة والإسلام، ولم يبق منهم إلا أبا هريرة ورجلا من بني حنيفة اسمه الرجال بن عنفوة. والرجال هو من الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني حنيفة فأسلموا، فلزم ابن عنفوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه وحفظ القرآن والأحكام وجد في العبادة. يقول عبد الله بن عمر: كان ابن عنفوة من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير شيء عجيب. وقال عنه أيضا: كان من أفضل الوفد عندنا، كان حافظا قواما صواما. وظل إخبار النبي عالقا برأس أبو هريرة رضي الله عنه، وكلما رأى الرجال بن عنفوة ومدومته على العبادة وزهده ظن أبو هريرة عن نفسه أنه هو الهالك، وأنه هو المقصود بحديث النبي، وأنه هو الذي سيكون درسه أثقل من أحد يوم القيامة، وأنه هو صاحب النبوءة. وأصابه الرعب والفزع، فلم يبق أحدا إلا ومات ما عدا هو والرجال، وكان الأخير زاهد عابد مؤمن، فمن سيكون بالنار غيره؟ واستمرت هذه الوساوس تسيطر عليه. فلما ظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة وادعى النبوة واتبعه خلق من أهل اليمامة، بعث أبو بكر الصديق الرجال بن عنفوة لأهل اليمامة يدعوهم إلى الله، فالرجال كان من خيرة الناس وأتقاهم، فذهب ليثبتهم على الإسلام. فلما وصل إلى اليمامة التقاه مسيلمة الكذاب وأكرمه وأغراه بالمال والذهب، لكن الرجال رفض هذه الأمور رغم حاجته لها، فرأى مسيلمة أن الرجال قلبه سميل لو ضغط عليه أكثر، فقرر أن يعرض عليه نصف ملكه إذا خرج إلى الناس، وقال لهم إنه سمع محمدا يقول إن مسيلمة شريك له في النبوة. وهنا كانت بداية النهاية للرجال بن عنفوة. فلما رأى نعيم مسيلمة وكان هو من فقراء العرب ضعف ونسي إيمانه وصلاته وزهده، وخرج إلى الناس الذين كانوا يعرفون أنه من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أكثر الناس عبادة وإيمان، فشهد كذبا أنه سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنه قد أشرك معه مسيلمة في النبوة. وبسبب كذبته هذه تبعه الآلاف في أقل من نصف يوم، فكانت فتنة الرجال أشد من فتنة مسيلمة نفسها. فبعث أبو بكر الصديق جيش لمحاربة مسيلمة بقيادة خالد بن الوليد،
فهزم المسلمون مسيلمة وجيشه ومات مسيلمة، ومات الرجال بن عفو على الشرك والكفر بعد أن كان ملازما للنبي مؤمنا بالله ورسوله. فلما وصل هذا الخبر إلى أبي هريرة سجد باكيا من الفرحة، وتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك أنه نجا. الحكمة من ذلك أن لا تغتر بعبادتك وصلاتك وصيامك وزكاتك وصدقاتك، ولا تمنن، وادع الله أن يثبتك ويختم لك بالخير، ولا تحقرن أحدا بذنبه، وادع الله أن يتوب عليه، ولا تزر الشماتة بأخيك المسلم فيعافيه الله ويبتليك، فأنت لا تعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ، والعبرة دائما بالخواتيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال،

خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد. وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة، تأيمت منه ورامت غيره. وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني، جمالها جل عن التبيان. قد خصها الرحمن عقلا وافرا، وجادها الغيث نوالا زاخرا. تأيمت من زوجها هبيرة، وقد كفاها شره وخيره. وفر مذعورا إلى نجران، يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى، أوفى البرايا بالحنان والوفاء. وقال نعم المرأة المسكينة، صالحة الأحوال مستقيمة. فأرسل البشير في تطلابها، يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها، ودمعت من حرقة عيناها. يا سعد من تدعى إلى المعالي، أما لدى معلم الأبطال محمد، صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا، ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي، شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى، فكيف في الإسلام؟ وإنه أحب من عيوني، تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا، أجله مكرما وطيبا. لكنني أم لها أيتام، وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم، بأي حق منهما أقوم؟ إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا، وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل، نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها، وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء، لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة، أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان. فزادها الله تعالى شرفا، وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة، ترعى بنيها بالعيون الآمنة. أنا وكافل اليتيم بشرى، مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد، وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد، يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

أنت المستعار وأنت نور التائهين، فضيئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

الله وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء.